يبصرونهم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

تقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسل

آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك

لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا

بهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا

الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبون

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

بكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بك.

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 57 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرؤوف، فالرؤوف اسم ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بأسماء الله الحسنى، فهو اسم من أسماء الله الحسنى. الرؤوف في اللغة شديد الرحمة، والرأفة أشد من الرحمة، أو شدة الرحمة. ورأف به أي أشفق عليه من مكروه يحل به. والرأفة في اللغة نهاية الرحمة، والرأفة من الله دفع السوء. وقد يسأل سائل: من أسماء الله الحسنى الرحيم، ومن أسماء الله الحسنى الرؤوف، فما الفرق بينهما؟ إن حلت المصيبة فالله سبحانه وتعالى رحيم بهذا الإنسان، أما رأفته تقتضي أن يبعد عنه كل سوء قبل أن تحل به المصيبة. يعني أحياناً اسم الرؤوف متعلق بالوقاية،

اسم الرحيم متعلق بالعلاج، فالله سبحانه وتعالى لشدة رحمته رؤوف، ومن لوازم رأفته أنه يحمل العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية، وحينما يقع في المعصية يستوجب العقاب، وحينما يستوجب العقاب تقتضي رحمته أن يرفع عنه العقاب. الرأفة شدة الرحمة، وهي أشد من الرحمة، ورأف به أشفق عليه من مكروه يحل به، والرأفة نهاية الرحمة، والرأفة من الله دفع السوء. لذلك قيل إن الرؤوف من أسماء الله هو المتعطف على المذنبين بالتوبة. لأضرب لكم مثلاً يقرب هذين المعنيين. الأب أحياناً حريص على أولاده، ولا سيما في أيام الشتاء، من أن يصيبهم البرد، من أن يخرجوا من بارد إلى حار، أو من حار إلى بارد، لئلا يصابوا بأمراض الشتاء. فالحرص البالغ من الأب على ألا يصاب ابنه بمرض هذا من الرأفة. أما حينما يصاب الابن بمرض ويتفطر قلب الأب له رحمة فهذا من باب الرحمة. فالرحمة تخفيف الألم من مصاب واقع، بينما الرأفة الحيلولة بين الرجل أو بين المتعطف عليه وبين الوقوع في الشدة. الرأفة متعلقة بالوقاية، بينما الرحمة متعلقة بالعلاج. على كل هذا التفريق تفريق يعني لتقريب المعنيين، لكن أسماء الله تعالى كما قال الله عز وجل عن ذاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقريب آخر، الله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ ويسخر الدعاة ويظهر الآيات لئلا تعصيه، فإن عصيته ولا بد من عقاب رادع. العقاب الرادع هو الرحمة، العقاب الرادع هو الرحمة، لأن هذا العقاب الرادع هو الذي يحملك على التوبة. لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية، وبالتالي لا تستوجب هذه العقوبة. الرأفة قبل أن يقع المصاب، والرحمة بعد أن يقع المصاب. الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار. لو أن عبداً مؤمناً اختار عملاً سيئاً، الله جل جلاله يرسل له من يحذره، من يبين له، يقيم العقبات أمام عمله السوء. فإذا أصر الإنسان على عمل السوء وتعلقت نفسه به، عندئذ يطلقه الله عز وجل، يطلقه ويؤدبه، وبتأديبه يرحمه. فالرأفة فيها معنى الوقاية، والرحمة فيها معنى العلاج. الوقاية رأفة، والعلاج رحمة. والله سبحانه وتعالى يعني رؤوف رحيم. لكن كل أب مثلاً يتمنى ألا يقع ابنه في مخالفة تقتضي التأديب، لكن إذا وقع في هذه المخالفة وأصر عليها لا بد من التأديب. الأب الطبيب يتمنى ألا يحتاج ابنه إلى عملية جراحية، أما إذا تفاقم أمر جسده إلى درجة يحتاج إلى عملية جراحية فلا بد من عملية جراحية. أن تأخذ الاحتياطات رأفة، وأن تخفف المصاب رحمة. لذلك قيل إن الرؤوف من أسماء الله

تعالى وهو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى أوليائه بالعصمة. لكن كنت أتمنى أن لا يقال على أوليائه بالعصمة، لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة للأنبياء والمرسلين، والحفظ للأولياء والمؤمنين. وفرق كبير بين العصمة وبين الحفظ. الأنبياء جميعاً معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، لكن الأولياء غير معصومين، لكنهم محفوظون. ومعنى أنهم محفوظون أي أنهم إذا أخطأوا فسريعاً ما يتوبون ويستغفرون ويعودون ويتراجعون. فمن اعتقد العصمة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زاغت عقيدته. من اعتقد العصمة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه الكرام ورسله الكرام فقد زاغت عقيدته. ومن لم يعتقد العصمة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد زاغت عقيدته. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، وأن أمته معصومة بمجموعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على خطأ. فالخطأ يصحح، أما كأمة معصومة بمجموعها، كفرد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده. يرى بعض العلماء أن الرؤوفة بمعنى الرحمة مع المبالغة، يعني شدة الرحمة. المبالغة بالرحمة هي رأفة، يعني الأمهات جميعهن يعطفن على أولادهن، إلا أن هناك بعض النساء عندهن فرط رحمة بأولادهن، فرط يعني مبالغة. فالإمام القشيري يرى أن الرأفة شدة الرحمة، رحمة في أعلى مستوى. قال: من رحمته بعباده، من رحمة الله بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته. لذلك الله عز وجل بيحذر وبينذر في نقطة دقيقة. يعني الله عز وجل أعطانا عقلاً وأعطانا فطرة وسخر لنا هذا الكون بسماواته وأرضه، وأعطانا حرية اختيار، وأودع فينا الشهوات، وأنزل على رسله البينات. الله عز وجل قدم كل شيء، كون مسخر تسخير تعريف وتكريم، عقل متطابق في مبادئه مع الكون، فطرة سليمة تكشف لك الخطأ، حرية اختيار تثمن لك العمل، شهوة تدفعك إلى الله صابراً أو شاكراً، قوة فيما يبدو تعينك على تحقيق اختيارك، شرع يعد ميزاناً على ميزاني العقل والفطرة، انتهى الأمر. لكن الله فوق كل ذلك، فوق الكون الدال على وجوده وكماله ووحدانيته، وفوق العقل الذي هو أداة معرفة الله، وفوق الفطرة التي هي أداة كشف الخطأ، وفوق الاختيار الذي يثمن العمل، وفوق الشهوة التي تدفع إلى الله عز وجل، وفوق القوة التي تحقق بها الرغبات، وفوق الشرع الذي يعد ميزاناً دقيقاً، فوق كل ذلك الله جل جلاله لرأفته بعباده يتابعهم، يبين لهم، يحذرهم، ينذرهم، يجعل أفعاله مبينة لشرعه، يعالجهم نفسياً، يعالجهم اجتماعياً، يعالجهم جسدياً أحياناً.

يسوق لهم المصائب، يلقي في قلوبهم الخوف أحياناً، يلقي في قلوبهم الطمأنينة أحياناً، شديد المحال، هذه كلها من أجل أن يصون العبد عن أن يقع بالخطأ. الإنسان الواعي العاقل الموفق لا يقع في الخطأ ولا يحتاج بعدها إلى معالجة هذا الخطأ. مرة سأل معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، سأل أحد دهاة العرب عمرو بن العاص من صحابة رسول الله، قال: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال معاوية لعمرو بن العاص: لست بداهية، أما أنا فوالله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. الرأفة تعني ألا تقع في الخطأ، والرحمة تعني إن وقعت في الخطأ فلا بد من معالجة الخطأ. معالجة الخطأ رحمة، والحيلولة دون الوقوع في الخطأ رأفة. معالجة الخطأ رحمة، والحيلولة دون الوقوع في الخطأ رأفة. فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. أنت مخير، فإذا اخترت السوء حال بينك وبينه، نبهك، حذرك، أنذرك، خوفك، أرسل لك من يدلك على الصواب، أراك في المنام شيئا مخيفا. أما إذا أصررت على الخطأ، أصررت عليه، عندئذ يطلقك إليه، ثم تأتي رحمته. رحمته كمبضع الجراح، ورأفته كالمعالج الفيزيائي، كالحمية، كالرياضة مثلا، هذه تحول بينك وبين المرض، لكن رحمته تشفيك من المرض. رحمته قد تكون قاسية، اسمها رحمة لكنها علاج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعم الظاهرة لا اختلاف فيها، ولكن النعم الباطنة هي الشدائد التي يسوقها الله عز وجل للإنسان ليحمله على التوبة، هذه النعم الباطنة. وكم من إنسان اصطلح مع الله عز وجل إثر شدة باطنة، إثر خوف شديد، إثر مرض كبير، إثر ضائقة مالية خانقة، على أثر هذه الشدائد تحل العقد ويصطلح الإنسان مع الله. فالحيلولة بين الإنسان وبين أن ينحرف رأفة، أما إذا أصر على الانحراف وانحرف، معالجته وهو منحرف رحمة، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. يعني طبيب ينصحك، يبين لك مضار التدخين، يعطيك الأدلة، يطلعك على أحدث الأبحاث، يبين لك آلية ضرر التدخين مثلا، فإذا أصر المريض على متابعة هذه العادة السيئة وأصيب بمرض عضال، الطبيب نفسه جراح، يجري عملية جراحية، فإذا سمعت نصيحته فقد اتبعت اسم الرؤوف، وإن لم تستجب إلى نصيحته كان اسم الرحيم. لذلك ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب،

أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، إن تابوا فأنا رؤوف بهم وإن لم يتوبوا فأنا رحيم بهم. الرأفة أن يحول بينك وبين الوقوع، لكن الرحمة أن يعالجك عند الوقوع. إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ذلكم الله رب العالمين. حبيب أو طبيب؟ حبيب إن اتبعنا منهجه، وطبيب إن حدنا عن منهجه. قال العلماء: ومن رحمته بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته، وأن يعصمهم عن الزلة. وهذا أبلغ في باب الرحمن من غفران المعصية، أن يحول بينك وبين المعصية أبلغ من أن يغفر لك المعصية. وربما رحم عبداً بما يكون في الظاهر مشقة وشدة، ولكنه في الباطن نعمة ورحمة. لذلك الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ويا أيها الإخوة الأكارم، حقيقة أضعها بين أيديكم. العلماء قالوا: الحزن خلاق، أما اليسر والغنى والشبع والترف هذا لا يخلق شيئاً. العبقريات تأتي من الفقراء أحياناً، الأزمات أحياناً تولد تفوق، تولد تألق، تولد إبداع، ابتكار. أما الرخاء والبحبوحة والطعام والشراب والنوم والأمن، أيام الخوف يدفعك إلى باب الله. أحياناً الشدائد تسوق الناس إلى أبواب الله عز وجل، تسمو بهم، تطهرهم، ترقى بهم. لذلك المجتمعات التي تنعم بالرخاء الكبير، هذا الرخاء حجاب بينها وبين الله، والمجتمعات التي تعاني ما تعاني، هذه المعاناة لعلها سوق من الله عز وجل الرؤوف إلى بابه. لا تقل: أنا أعاني من مشكلات، والله الذي لا إله إلا هو وأنا أقسم بهذا، لو أن الإنسان كشف الله له يوم القيامة عن حكمة المصائب التي ساقها له، لا بد من أن يذوب حباً لله عز وجل عن حكمة المصائب التي ساقها له. أفعال الله مدهشة. مرة اقترب مني شاب، قال لي: أريد أن ألتقي معك على انفراد. قلت: مرحباً بك. قال لي بالحرف الواحد: أنا إنسان أعمل في مهنة، وصاحب هذه الحرفة ينكر وجود الله عز وجل، وكنت عنده صغيراً، أقنعني أن هذا الكون ليس له خالق، وافعل ما تشاء. فقال لي: والله يا أستاذ، ما من معصية تخطر على بالك إلا فعلتها، إلا القتل، وأنا في بحبوحة والمال وفير، عنده محل لتأجير أفلام منحطة، ويدر عليه هذا المحل مبالغ طائلة، ونحن في أوج نشوتنا بهذا الدخل الوفير وهذا التفلت من منهج الله واللقاءات التي لا ترضي الله والسفر بنية المعاصي. قصة طويلة، حل به وبشريكه

مصاب جلل. ذكر لي أن هذا المصاب من باب التقريب كأن مطرقة أضرب بها على رأسي حتى أن رأسي تهشم. قال لي لا مال ومرض أنا وزوجتي وأولادي، وأنا أقول هذا الكون ليس له خالق. قال لي إلى أن دخلت المسجد أول مرة في حياتي وصليت وأنا أبكي واصطلحت مع الله عقب هذه المصيبة، فكانت هذه المصيبة سبب توبته. قصة طويلة لكن ذكرت لكم مقتطفات منها. فحينما خرج والله الذي لا إله إلا هو قلت يا رب ما أشد رحمتك بهذا الإنسان، لو أنك تركته على حاله يأكل ويشرب ويتنعم وينغمس في الموبقات إلى أن جاءه الأجل استحق جهنم إلى أبد الآبدين. أخ كريم آخر حدثني عن قصة أيضاً، درس بفرنسا وعاش مجتمع التفلت، فلما قدم إلى بلده قال لي جعلت من بيتي ملهى، كل الموبقات في البيت كلها، وأنا أعتقد أن الحياة هكذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قال لي فجأة أصبت بمرض عضال، كل شيء أمامي يهتز هكذا، كل شيء أمامي، وفقدت التوازن والتوافق الحركي، يعني 20 محاولة كي أمسك بكأس تأتي يدي هكذا هكذا، 20 محاولة حتى أمسك بالملعقة، عدم التوافق الحركي وعدم التوازن والأشياء كلها تتحرك هكذا. قال لي التقيت ب37 طبيباً في دمشق وكلهم عجز عن معرفة هذا المرض، ثم ذهبت إلى بلد غربي قالوا لي إن هذا المرض يصيب الناس بنسبة 1 على 13 مليون، وجاءوا بطبيب يعد الأول في العالم في هذا المرض، بقي يعالجني قال 6 أشهر، ثم قال لي أنا أعلم الأطباء بهذا المرض ليس لك علاج إطلاقا، عد إلى بلدك أو اذهب إلى الهند فالتقي ببعض البوذيين لعلك تألف هذا المرض، وانتهى الأمر. عاد إلى الشام، له قريب جلبه إلى بعض الدروس، هو في الدرس قال يا رب إن شفيتني لأصلين. في الدرس الثاني قلت أنا في سياق الحديث أن الله إن الله لا يجرب ولا يشارط، فقال من توه والله يا رب لأصلين، وأول مرة بيصلي بحياته في الدرس الثاني، أما حالته المرضية لا تطاق، حرك كل شيء أمامه يتحرك هكذا، اضطراب بالصورة، عدم توافق حركي، يقسم بالله العظيم عاد إلى البيت فجأة الصورة ثبتت أمامه، فجأة من شدة فرحه اختل توازنه وصاح، قام ليقف فوقع، أمسك الكأس فلم يوفق، أما الصورة ثبتت، بعد حين التوافق الحركي عاد له والتوازن عاد له. وهذا الإنسان الآن من طلاب العلم ومن رواد المساجد، وقد اصطلح مع الله وتاب إلى الله توبة نصوحة. طيب لولا هذا المرض يقول لي بالحرف الواحد جعلت بيتي باراً، جعلت بيتي كالنادي الليلي، كل المعاصي أقترفها. فربنا عز وجل لما الإنسان بصرع المعصية رحيم، لكن الله حريص علينا ألا نقع، حرصه ألا نقع رأفة منه،
ومعالجة

عالجتنا بدواء مر بعد أن نقع رحمة بنا، هو رؤوف ورحيم، حرصه على ألا نقع رأفة، ومعالجته لنا بعد أن نقع رحمة. وفي أكثر من 40 آية إن ربك رؤوف رحيم، مثل ما بدك، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. لكن هنيئاً لمن استجاب لرأفته ونال عطاءه قبل أن تدركه المصيبة. وأنا واحد سألني يعني مازحاً أنه ما فحوى هذه الدروس التي تلقيها من 20 عاماً في هذه المساجد؟ أردت أن يعني أداعبه، قلت له باللغة الدارجة: إما أن تأتيه رقداً أو أن يأتي بك رقداً، يعني يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض، فاختار واحدة من الثنتين. وأنا والله أرى من الشرف بالإنسان ومن الذكاء والتوفيق أن يأتيه طوعاً طوعاً، وأنت صحيح وأنت معافى وأنت سليم وأنت آمن وأنت غني وأنت شاب، لا أن تأتيه قهراً وقسراً على أثر مصيبة طاحنة. والله عز وجل علاج مر، إن بطش ربك لشديد. أحياناً الإنسان يحمل ما لا طاقة له به. ذكر لي واحد قال لي: أصبت بمرضين، مرض في الجهاز الهضمي عضال، ومرض في القلب عضال. قال لي: الشيء الذي لا يحتمل أن أدوية القلب تؤذي جهاز الهضم، وأن أدوية جهاز الهضم تؤذي القلب، لذلك الأطباء اجتمعوا وقال: لا تأخذ ولا دواء. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيام فقر وقهر ومرض وجوع معا، فكل ما كان الانحراف أشد العلاج مر بيكون أكثر. والمؤمن يفهم على الله عز وجل بالإشارة. واحد أساء إساءة وهو يتوقع من الله العقاب، فانتظر أيام ما صار شيء، صحته، بيته، أولاده، كل شيء على ما يرام. ففي الصلاة ناجى ربه، قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. هذه الصلة هي روحه، يحرص عليها حرصه على روحه، فإذا انقطعت يعد هذا أكبر عقاب له. الإنسان المستقيم المصطلح مع الله التائب إلى الله له من الله مدد، له من الله سكينة، له من الله نور يقذفه في قلبه، له من الله طمأنينة، متوازن في ظل الله، في رحمة الله، في حفظ الله، في توفيقه، في تأييده، في دعمه، في الدفاع عنه. فإذا خرق الاستقامة خرج من مظلة الله، إذا خرق الاستقامة خرج من حفظ الله، يعامل كما يعامل عامة الناس. أما وأنت مستقيم لك معاملة خاصة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبداً. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن رحمته بعبده أن يصونه عن ملاحظة الأغيار، فلا يرفع حوائجه إلا إليه. يعني الله عز وجل إن رأى عبداً تعلق بعبد مثله، فمن رحمته بهذا العبد أن يصونه عن الشرك. لذلك هذا الذي تعلقت به يخيب ظنك دائماً، الله يغار عليك أن تتجه إلى غيره وهو فقير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعاً

ولا ضر، الله وحده هو الذي يملك. فلذلك من رحمته أن يصونه عن ملاحظة الأغيار، فلا يرفع حوائجه إلا للواحد القهار. قيل لبعضهم: سل حاجتك، فقال: من وضع قدمه على بساط المعرفة لا يحسن به أن يكون لغير الله عليه منه.

حرام. قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. قال هذه ليست لي. قال إذن ليس لي عندك حاجة، هذه حاجتي الوحيدة. قيل لبعض الصالحين ألك حاجة؟ فقال لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي، لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي، لأن الذي يعلم حاجتي هو الله، يعلمها دون أن أسأله. ألك حاجة؟ سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي. الرؤوف هو الذي جاد بلطفه ومن بتعطفه، والرؤوف هو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى الأولياء بالحفظ، هو الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال، وقيل هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفى عما ستر من الذنوب. الإمام الرازي رحمه الله تعالى يفرق بين اسم الرؤوف واسم الرحيم، يقول واعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرحمة في الآيات التي تلوناها، وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما. وأيضاً أينما ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرأفة على الرحمة، فلا بد من بيان الفرق بين الوصفين. الفرق هو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل لمعنى في المرحوم من فاقة وضعف وحاجة، والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة والمعنى في الفاعل من شفقة على المرحوم. معنى دقيق سأشرحه لكم. الباعث بالرحمة المرحوم، أما الباعث بالرأفة الراحم. المرحوم الإنسان إذا وقع في مصاب شديد يقتضي هذا الإنسان المصاب يحتاج إلى الرحمة، فالله رحيم. أما هذا المخلوق قبل أن يصاب من كمال الله عز وجل حرصه على سلامة هذا المخلوق، حرص الله على سلامته تقتضي الرأفة، فالانطلاق في الرأفة من الله وفي الرحمة من العبد، هذا فرق. منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان، ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسان. الإنسان إذا احتاج للرحمة الله رحيم، أما ربنا عز وجل لأنه منزه ولأنه كامل يحول بين عبده وبين أن يقع في السوء، فالرأفة من الله والرحمة بسبب مصيبة ألمت بالعبد. الرأفة والرحمة وردت في كتاب الله في 40 موضعاً، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس

لرؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وأن الله بكم لرؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الملاحظ أن هذين الاسمين وردا معا لأنهما من طبيعة واحدة، بس واحد وقائي واحد علاجي، والأول أشد والثاني أقل. الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به مع اسم الرؤوف؟ أولاً يجب أن نكثر من ذكر هذا الاسم كي نحب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أسماؤه حسنى وصفاته فضلة، وكلما ذكرنا أسماءه الحسنى مال القلب إليه واشتاق العبد إلى لقياه. لذلك من الأدب مع هذا الاسم أن نكثر من ذكر هذا الاسم. الشيء الثاني أن نتخلق بأخلاق الله، فنحول بين الناس وبين أن يعصوا ربهم، نستخدم الأسلوب الوقائي لا العلاجي. أقرب شيء الأولاد، يعني قبل أن يقع الابن في مشكلة وأن يمد الأب ابنه لينقذه، هناك شيء أهم من ذلك، أن تحول بينه وبين أن يقع في هذه المشكلة. التربية الوقائية هي تخلق بأخلاق الله عز وجل، بين أن تربي ابنك تربية علاجية وبين أن تربيه تربية وقائية، فرق بين الرأفة والرحمة. فلذلك تخلق بأخلاق الرؤوف وحل بين الناس وبين أن يقعوا في مشكلة. يعني مثلاً أنت صاحب محل وعندك موظف، الأمور مسيبة، الدرج ما له قفل، أنت ما بتدقق، لما لاحظ هالموظف أنه ما في تدقيق في تسيب سولت له نفسه أن يسرق، فلما سرق وتابع بالسرقة كشفت السرقة، تريد أن تنكل به عندئذ، تريد أن تزيقه الأمرين، تريد أن تفضحه، تريد أن تشتكي عليه، أنت الذي ورطته. الآن تريد أن تعالجه، كان الأولى بك أن تحول بينه وبين هذه المعصية، أن يشعر أن الأمور عندك مضبوطة، حسابات دقيقة، صندوق يومي، المبيعات مسجلة. فحينما تضبط الأمور تحول بين الناس وبين أن يأكلوا مالاً حراماً، أنت بهذا رؤوف. أنت هذا لما ورطته وفضحته حطمته وانتهى الأمر. أيام إنسان بيهمل زوجته، ما بيقوم بواجبه تجاهها، بيغيب عن البيت 20 ساعة، ثم يكتشف أنه خانته مثلاً، ثم يكتشف أنه منحرفة الأخلاق، عندئذ يريد أن يسحقها، يريد أن يفعل بها الأفاعيل. أنت لم تكن رؤوفاً بها، أنت سيبت الأمور وأهملت تربيتها حتى وقعت فيما وقعت به، فالآن أنت حطمتها. التطبيق العملي تخلق بأخلاق الله، حل بين الناس وبين أن يقعوا في المعصية، حل بين الناس وبين أن يفسدوا، هذا من أدب الإنسان مع اسم الرؤوف. الله عز وجل جعلك خليفته في الأرض من أجل أن تتخلق بأخلاقه. عندي قاعدة، الإنسان إذا سرق سرق جريمة، هذا الذي يعين الناس على أن يسرقوا بغفلته وعدم انضباطه ليسوا أقل إثماً منه، اسمه كإثمهم. إذا الأمور غير مضبوطة، يعني اتفقت مع شريك بلا عقد، من دون تسجيل، من دون توثيق، هذا الشريك سولت له نفسه أن يجعلك خارج المحل، محل باسمه لأنه

0: ارتكب جريمة الغدر، هذه الجريمة أنت كنت السبب. لو قيدته بعقد أصولي موثق في الجهات الرسمية لما سولت له نفسه أن يغدر بك. فأنت حينما تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تكون قد تخلقت باسم الرؤوف، تخلقوا بأخلاق الله. فأنت مع أولادك، مع طلابك، حتى أيام الإنسان مع صانع بالمحل يرفع الحجاب بينه وبينه، فالصانع يتطاول، فإذا تطاول يطرده. لولا أنك رفعت الحجاب بينك وبينه جرأته عليك، فلما اشترأ عليك طردته. أنت سحقته بهذا العمل. لو أبقيته في مكانه وأبقيت نفسك في مكانك لما احتجت إلى أن تطرده. فالذي يحول بين الناس وبين أن يسقطوا يتخلق بأخلاق الله عز وجل. حل بين الناس وبين أن يسقطوا، اضبط الأمور، دقق. أحياناً تشتري من عند بائع، تأتي آخر الشهر كم الحساب أخونا؟ 3000. هي 3000، لاحظ أول شهر ما دققت، ثاني شهر ما دققت، ما قلت له أريني الحساب. سولت له نفسه يضاعف المبالغ. من الذي حمله على السرقة؟ أنت. فإذا دققت يحسب حساب. فهذا أن تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تخلق بأخلاق الرؤوف. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: بلغه أن رجلاً وراء النهر يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل الإمام إليه، فلما ورد عليه وجده يطعم كلباً، فسلم عليه الإمام أحمد، فرد الرجل السلام، ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت إليه. فلما انتهى التفت إلى الإمام أحمد وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك. قال أحمد: نعم. فقال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة. ثم قال الرجل: أرضنا هذه ليست بها كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه. فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث. في بعض الأدعية: اللهم أنت الرؤوف وقد انجذبت إليك القلوب لحسن العواطف، وأنت الرحيم أحاطت رحمتك بالطائع والمخالف، أشرق على قلبي بنور الرؤوف الحنان، واجعلني أعطف على جميع بني الإنسان، فأستغفر للمذنبين وأحب الهدى للكافرين، وأتمنى التوبة للعاصين، وأطلب الوسعة للمحتاجين، فأنال قسطاً وافراً من ميراث سيد المرسلين، عليه أتم الصلاة والتسليم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذه الدروس دروس أسماء الله الحسنى، لها هدفان كبيران: الأول أن تعرف الله، والثاني أن تتخلق بأخلاق الله. الأول أن تعظمه، والثاني أن تسمو إليه. الأول أن تعرفه، والثاني أن تكون كاملاً متخلقاً بهذه الأسماء حتى تستحق جنة الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جعفر بني حمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات

آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا

0: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جعفر بني حمد.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه والعمل بها في مواضعها تقربا إليه سبحانه، نلتقي بقول الحق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم.
1: ثم نلتقي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
0: آيتان كريمتان من كلام رب العالمين، فيهما أمر كريم موجه إلى المؤمنين خاصة.

0: لأنه من كمال الإيمان وضرورات التقوى ولوازم اليقين.
1: وهذا الأمر الكريم ينقسم إلى شقين: شق خاص بعلاقة المؤمن برب العالمين، وشق خاص بعلاقة المؤمن بغيره من الناس.
0: أما عن الشق الأول فقد بين الله تعالى في الآيتين أن كمال سعادة الإنسان في أن يكون قوله لله تعالى وفعله لله تعالى وحركته لله تعالى وسكنته لله تعالى، أي أن يكون جميع كلامه سواء أكان مسرا به بينه وبين نفسه أو مجاهرا به غيره، أن يكون فيما يرضي الله ورسوله، وأن تكون أفعاله كذلك، رآه الناس أو لم يروه، فيكون أمينا صادقا معهم ومع نفسه في كل حال من الأحوال.
1: والشق الثاني من العدل، والعدل أن يكون العباد شهداء لله، أي لذات الله ولأجل مرضاته سبحانه. ولو أتت هذه الشهادة العادلة بالضرر على النفس أو على والديه أو على أقارب له، يستوي في ذلك الأغنياء والفقراء.
0: والشهادة بالحق دعامة أساسية من دعائم إقامة العدل بين الناس، ومن آفاتها التي يحذرنا الله تعالى منها في الآيتين أن يشوبها هوى نفسي أو غرض شخصي فتميل عن الحق تبعا للهوى والغرض، وتكون تكئة لظلم يقع على بريء، ومدخلا إلى إيذاء الخلق بغير ذنب. والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
1: وإقامة العدل ليست مهمة أولي الأمر وحدهم، وإنما هي مهمة كل المؤمنين، وأولى الخطوات التي تؤدي إلى إقامة العدل هي شهادة الحق التي لا يشوبها ميل أو هوى أو غرض. فإذا شابها الميل أو الهوى أو الغرض كانت ركيزة من ركائز الظلم وسلما إليه.
0: وعن الظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول: قال ربكم عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن مما رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصر. صدق الله ورسوله.
1: ويقول واحد من السلف:
2: إذا كان مما يشوب الشهادة أن تميل مع الهوى والغرض فتكون مدخلا إلى الظلم، فإن كتمانها هو أظلم الظلم، مصداقا لقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وهو إثم يحاسب عليه العبد وعصيان لله تعالى، حيث قال عز من قائل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
0: ويقول آخر:
3: إذا كان الله تعالى لم يرضى الظلم من نفسه، حيث قال عز من قائل: ولا يظلم ربك أحدا، وحيث قال في حديث قدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فكيف يرضاه من عباده حيث يظلم بعضهم بعضا.
0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم عسى الله أن يتركه. فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك، والظلم الذي لا يترك هو ظلم العباد، والظلم

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: وإذا العناية لاحظتك عيونها لا يستذلك في الورى إنسان، سلم لأمر الله لا تقف الهوى، من سلم الأمر احتواه أمان. ومنازل التسليم خير وقاية ممن يخوض وما له برهان.
2: خذ من حياتك عدة من شرعه، إن الشريعة للهدى ميزان. يا أيها الساري إليه بقلبه لا يغلبنك في الهدى شيطان. إن كنت تصدق في يقينك لحظة نم، فالمخاوف كلهن أمان.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ.

0: التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرق، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا واسع اللطف قد قدمت معذرتي، إن كان يغني عن التفصيل إجمال. جنبني العجب والشح المطاع، ومر نفسي تخالف هواها فهو قتال. وعد علي بنور منك مبتهج، يزكو به بصري والسمع والبال. الصباحات أحلام القلب المشتاق لطلعة هذا النور، يلوح شفيف الزرقة محتفظا باللون. رحلتنا تراتيل تطوف ضفاف المرفأ، من وهج البدايات ننطلق تحت أقواس الرزق وهالات الإيمان. الرحلة مضاءة بمصابيح الروح، والدعاء المنساب من الحناجر وسويداء القلوب يبوح بالوجد الإنساني. اللهم أطلع على وجودي شمس أكوانك وبهاء ألوانك، حتى أمشي تحت ظلالك وأنوارك. اللهم أدخلني جنان خلدك، وألهمني الطاعة والإيمان وإشراق الروح، لأظل مبتهجا منك وبك يا رب. يا رب إنك لطيف عطوف رحيم رحمن. رب هذا وطني ماثل تحت مد النظر، فأسألك أن تسبغ عليه شآبيب الرحمة والنعمة والحكمة والحفظ واللطف، لينمو ويزدهر ويعمر بإسناد وتوجيه من لدن فارسنا وقائدنا ورائدنا عميد آل البيت الأخيار. فهو الساهر على راحة الوطن وأهله، وهو المشمول بحفظك وعنايتك ورعايتك الربانية. اللهم ويسر لأبناء هذا الوطن الغالي سبل العيش، فهاهم ينهضون بعد سبات وينطلقون هنا وهناك، يحملون عبء البيت ويسعون بقناعة المؤمن وقوة المتوكل. هذا إلى منهل العلم، وذاك إلى مصنع الوطن، وآخر إلى الحرفة والمكتب في المدينة والقرية والبادية. فترى الهمم تتنامى وتتساوى في إيقاعات النهار تحت مظلة الوطن والقائد، وترى القوم يستبقون إلى الخيرات، فلاحين وسائقين وحراسا وعمالا في الشوارع والمعامل والميادين. ففي الحركة بركة وإنجاز فياض بالنعمة.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد قويدر، يتلو ما يتيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: 06-200-55-99.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
7: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
6: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
7: يلا فصل مطبخك عبكير.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف

0: بإيدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم.
1: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية، ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45 505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: محمد عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا كل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع الدرس 42 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 108، وهي قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إذا ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، على مستوى السباب، إن سببت الذين يدعون من دون الله، هؤلاء الذين يدعون من دون الله هؤلاء مشركون، فإذا سببت آلهتهم المزعومة انتقموا منك فسبوا الإله الحقيقي، من هو الخاسر الأكبر؟ من ينتمي إلى الإله الحقيقي. هذا على مستوى السباب، فكيف على مستوى آخر؟ يعني أنت حينما تفعل شيئاً فيكيل الطرف الآخر لأمتك أضعافاً مضاعفة، فبالنهاية تسببت لآلام لا تنتهي. لذلك أي عمل يقوم به الإنسان أو المسلم ليس وفق منهج الله ويتسبب لهذه الأمة بآلام لا تنتهي، محاسب على ذلك يوم القيامة أشد الحساب. العبرة أن تكون رحيماً بالمؤمنين. كم من مصيبة ألمت بالمسلمين كانوا في غنى عنها لولا أن عملاً غير شرعي وغير منهجي، وليس مغطاً بالحكم الشرعي، وليس صادراً عن مرجعية حقيقية، فعل بشكل طائش فكان سبب دمار هذه الأمة. هذه قاعدة أيها الإخوة. النهاية من يدفع الثمن؟ إذا كان الذي يدفع الثمن في النهاية أمة الإسلام وكان الثمن باهظاً جداً، فالذي فعل شيئاً طائشاً غير مدروس، غير مؤصل، غير مغطاً بالدليل الشرعي، فقد سبب للأمة آلاماً لا يعلمها إلا الله، وسوف يحاسب عنها يوم القيامة حساباً شديداً. يعني قضية العمل لا بد لها من ضوابط. الإسلام فيه ضوابط، فيه مبادئ. الصحابة الكرام يوم كانوا في مكة قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في أمر قرآني لكل المسلمين يوم كانوا في مكة أن يكفوا أيديهم عن الطرف الآخر، لأنه لو فعلوا ما يتراءى لهم أن هذا صواب لجروا على الدعوة سلبيات هم في غنى عنها. هذه الآية أيها الإخوة تدعو إلى التبصر وإلى التأني، والمسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام: سلمهم

واحدة وحربهم واحدة. يعني لا ينبغي أن يبادر أحدهم إلى حرب أو إلى سلم من دون أن يكون مع مجموع المؤمنين. هذه قضايا مصيرية لا يستطيع أحد المسلمين أن يبت فيها. أحد المسلمين لا يستطيعون أن يعطوا حكماً من دون مرجع، من دون حكم شرعي، من دون أصل، وإلا سبب أحد المسلمين لمجموع المسلمين آلاماً لا تنتهي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا شرك، يدعي إلهاً زوراً وبهتاناً، هو ليس إلهاً، هو مخلوق، هو صنم، هو حجر، لا يقدم ولا يؤخر، تسبه فيتطاول على الإله الحقيقي ويسب الإله. لذلك كم من عمل غير مدروس غير مؤصل لا يستند إلى حكم شرعي، لا يستند إلى إجماع المؤمنين، هذا العمل سبب هلاك ودمار لمجموع الأمة. وهذا الشيء ترونه وتسمعونه بأم أعينكم وتسمعونه بآذانكم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم. الحقيقة على مستوى السباب، فكيف على مستوى القتل؟ فكيف على مستوى الدمار؟ فكيف على مستوى نهب الثروات؟ كيف على مستوى احتلال البلاد؟ كيف على مستوى قهر الإرادة؟ كيف على مستوى تغيير الثقافة؟ كيف على مستوى إلغاء العمل الخيري؟ كيف على مستوى، يعني كلما رفعت العمل غير المدروس، غير المتفق عليه، غير الشرعي، غير المنتمي لأصل ديني صحيح، وجاءت الآلام تلو الآلام، والمصائب تلو المصائب، والقهر بعد القهر، هذا الذي يحصل بسبب عمل فردي غير مدروس وغير مخطط له، ولا يأخذ حكماً شرعياً قويماً. على مستوى السباب هناك حظر، فكيف على مستوى آخر؟ يعني هذا الشيء لا يعني الإنسان ينبغي أن يقف وقفة جريئة، هذا الشيء لا يعني أن يكون الإنسان جباناً، لا يعني أن يكون الإنسان متخاذلاً، لا يعني أن يكون الإنسان مستسلماً، ولكن لا بد من عمل وفق الضوابط الشرعية. لا يعني هذا إلا أن يفهم الإنسان قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيها الإخوة، يعني الطرف الآخر ينبغي أن تكون دقيقاً جداً في التعامل معه، ينبغي أن تتعامل معه وفق منهج الله، ينبغي أن تأتمر بما أمرت وأن تنتهي عما عنه نهيت. ما يكون الدافع إرواء الغليل، ما يكون الدافع التشفي، ما يكون الدافع إحداث يعني شيء يدغدغ مشاعر المسلمين إلى حين ثم يجر عليهم الويلات والويلات. العبرة أن يكون عملك وفق منهج الله، أن يكون عملك وفق ضوابط الشرع، أن يكون عملك وفق ما يرضي الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال قاتلوا الذين يقاتلونكم، هذا أصل، قاتل الذي يقاتلك. أما إذا اعتديت على إنسان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع قتالك فتؤلب العالم كله عليك، عندئذ يتهم دينك بأنه دين قتل، دين جهل، دين تخلف. أنا أتكلم من واقع مؤلم جداً، كل واحد منا يتمنى أن الذي حصل ليته لم يحصل، ولكن بعد فوات الأوان.

الآية أصل في ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني القضية ليست قضية تشفي، ولا قضية فورة، ولا قضية اندفاع، ولا قضية ارتجال، ولا قضية تصرف أرعن. القضية مصير أمة، سلامة أمة، أمن أمة، حياة لأمة. أما حينما نقصر في فهم دورنا وفي فهم المنهج الصحيح لتحركنا، نكون قد دفعنا ثمناً باهظاً كانت أمتنا في غنى عن دفع هذا الثمن الباهظ. يعني سيدنا خالد حينما انسحب في الوقت المناسب وحقن دماء أصحاب رسول الله، بعض من في المدينة سماه فراراً، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كراراً ولم يسمه فراراً، لأنه حقن دماء أصحاب رسول الله. أيضاً لما بتأمن مصالح الأمة، بتأمن حياتها، بتأمن عزتها، بتأمن كرامتها بعمل مدروس مجمع عليه، مغطى في تأصيل، في فتوى مجمع عليها شيء، وحينما تتحرك حركة غير مدروسة ليس لها مرجعية شيء آخر. والذين يسبوا الله عدواً بغير علم، هو مشرك محدود، والدليل أنه محدود عبد إلهاً من دون الله، عبد حجراً، عبد شمساً أو قمراً، والآن عبد بشراً. يعني الآن ما الفرق بين المشركين في قديم الأزمان والمشركين المعاصرين؟ في قديم الأزمان عبدوا حجراً أو عبدوا مدراً أو شمساً أو قمراً، الآن عبدوا أشخاصاً. يعني جهة قوية تعبد من دون الله، جهة قوية يؤلهها البشر يخضعون لها. فهذا الخضوع لجهة أرضية دليل ضعف التفكير ودليل محدودية الأفق. هذا الذي تعبده من دون الله تسبه أنت، ينتقم منك فيسب الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض. ربما منع الناس من أن يستزيدوا من هذا الدين العظيم. أعمال كثيرة كانت متاحة، كانت ميسورة، إذا بها تمنع منعاً باتاً، إذا بها تحظر على المسلمين. فأنا لا أدعو إلى عدم الغيرة وعدم الاندفاع وعدم الجرأة، ولكن أدعو إلى التبصر، وأدعو إلى أن تكون سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة. ينبغي أن يجتمعوا. والشيء المؤسف أشد الأسف أن الذين شردوا عن الله عز وجل اجتمعوا على رأي واحد ورجل واحد ينطق باسمهم. دول متعددة كثيرة بينها حروب لا تنتهي، قوميات، لغات، ثقافات، مصلحتهم تقتضي أن يجتمعوا، فاجتمعوا ودخلوا في منظومة واحدة وصاروا ينطقون بلسان رجل واحد. والمسلمون في أطراف الأرض، يعني 1.4 مليار، إلههم واحد ودينهم واحد وقرآنهم واحد ومبدأهم واحد ولغتهم واحدة، ومع ذلك كلهم يدعي أنه يمثلهم، وهم جميعاً في حيرة وفي تمزق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الدين فلا يؤتين من قبلك. يعني كل مسلم هو في الحقيقة سفير للمؤمنين، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل مسلم له موقع، هذا الموقع يعد مركز حدودي. أخطر ما يفعله المسلم أن يسمح للعدو أن يخترق بلاد المسلمين من جهته. الآن في شيء آخر، صار في كيد للإسلام كبير جداً،

يعني كان في مواجهة، الطرف الآخر أيقن أن المواجهة مستحيلة مع الدين، فغير طريقته في محاربة المسلمين، أصبحت الطريقة تفجير الإسلام من الداخل. يعني أحياناً يتم عمل الإنسان يخرج من جلده تقززاً واشمئزازاً من هذه الجريمة وتنسب إلى المسلمين، والمسلمون منها براء. صار في الآن طرف ثالث مهمته أن يثير حرباً أهلية، فالطرف الأول بريء والثاني بريء، الطرف الثالث يضرب هؤلاء تارة وهؤلاء تارة إلى أن تنشب بين الفريقين حرب أهلية. هذا الذي يحصل، يعني أينما ذهبوا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يعني المسلمون الآن بأمس الحاجة إلى الوعي، الوعي العميق، لأن الطرف الآخر لا يواجههم بل يدعي أنه يحترم دينهم، لكن ماذا يفعل؟ يحاول أن يصطنع إما فكر منحرف أو سلوك منحرف، فيأتي أي إنسان في القارات الخمس حينما يستمع إلى هذا العمل الذي تأباه الفطرة وتأباه الإنسانية وتأباه القيم السماوية، يخرج من جلده اشمئزازاً من عمل ينسب دائماً إلى المسلمين، حتى إن كل عمل عنيف في الأرض مرتكبه قبل أن نتابع الخبر مسلم فهو متهم أصلاً، ما لم يثبت العكس، وفي الأعم الأغلب يثبت العكس وتبقى التهمة هي التهمة. طبعاً أخطاء كثيرة جداً تراكمت فشكلت هذا الوضع الجديد. الحل أنك قبل أن تتحرك ينبغي أن يكون لك مرجع، أن يكون للمسلمين مرجعية، أن يكون هناك علماء مخلصون يعطون الفتوى الصحيحة. أما هناك أعمال الإنسان قد تدغدغ بها مشاعره لكن تعود على المسلمين بشر كبير كانوا في غنى عنه. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الحقيقة هذه الآية لها معنى دقيق، يعني الإنسان أحياناً يزين له عمل، إن تفوق في هذا العمل على من يعود خيره؟ على كل الناس. لو أنه إنسان زين الله له أن يكون أعلى طبيب في جراحة القلب وبلغ مستوى رفيعا جدا في هذا الاختصاص، هذا الاختصاص على من يعود؟ على كل المرضى. يعني الله عز وجل جعل الحياة الاجتماعية مترابطة، يعني أنت مقهور أن تعيش في مجتمع بدليل أن الله سبحانه وتعالى مكنك من إتقان حرفة معينة وجعلك محتاجا إلى مليون حاجة يتقنها غيرك، فأنت لا تستطيع العيش إلا في مجتمع. أنت معلم لكن تحتاج إلى رغيف خبز، وقصة رغيف الخبز طويلة جداً، بدءاً من حراسة الأرض ومن زراعتها ومن تسميدها ومن سقياها ومن جني المحاصيل ومن بتلاقي سلسلة طويلة جداً تنتهي برغيف خبز تأكله على مائدة الإفطار. أنت بحاجة إلى رغيف خبز، أنت بحاجة إلى ثياب ترتديها، للثياب قصة طويلة جداً، زراعة القطن ثم جني القطن ثم حلج القطن ثم غزل القطن ثم إلى أن أصبح لك ثياب ترتديها تستر بها عورتك. فطعامك ولباسك ومأواك وحاجاتك، أنت لك أولاد بحاجة إلى من يعلمهم، لك جسم بحاجة إلى من يصلحه إذا

مريض لابد من طبيب. فالله عز وجل قهرك بأن تعيش في مجتمع، قهرك بأن تعيش في مجتمع بمعنى أنه سمح لك

تذهب إلى خبراء ترى العلم والخبرة متراكمة وإتقان العمل، فهذا من تصميم الله عز وجل. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. الآن في أمم تفوقت في الزراعة، أمم تفوقت في الصناعة، أمم تفوقت. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. توزع الثروات في الأرض هذا من أجل تعاون البشر على معرفة الله وعلى العمل وفق منهجه. لكن الناس حينما شردوا عن الله عز وجل كانوا في حال أخرى. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني العمل له تقييم عند الله عز وجل، قد يكون عملاً خيراً وقد يكون شريراً. قد يكون العمل أساسه إفساد الأخلاق، وقد يكون العمل أساسه صون الأخلاق. قد يكون العمل يعود على الجميع بالخير، وقد يعود على فرد واحد بالخير. تقييم العمل من شأن الله وحده، هو وحده يقيم العمل ما إذا كان صواباً أو غير صواب. إذاً كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني بالنهاية الله وحده هو الذي يقيم عملك، وهو يكافئك إن كنت محسناً ويعاقبك إن كنت مسيئاً في دار تسوى فيها الحسابات، والحكم هو رب الأرض والسماوات. فالإنسان إذا كان معه جواب لرب العزة في كل شيء يفعله فهو على الطريق الصحيح، أما إذا فقد الحجة فله عند الله حساب دقيق. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني بقيمة عملهم. لذلك قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضاع عملهم كله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في نقطة دقيقة جداً، أن هذا الكون بسماواته وأرضه بكل ما فيه من عجائب هو أكبر آية دالة على عظمة الله. فالإنسان الجاهل يطلب معجزات، الكون بحد ذاته معجزة، فإن طلبت معجزة فإنك لم تعرف عظمة هذا الكون. لذلك الذي يطلب آية تدل على عظمة الله في خرق القوانين فاته أن القوانين نفسها هي معجزات. أيها الإخوة، في الآية الأولى إشارة إلى أن الأمة يزين لها عملها، وطبعاً شيء طبيعي جداً أن الإنسان لا يقبل على شيء إلا إذا رآه متألقاً. فحينما يزين الله لكل فرد أو لكل أمة شيئاً هذا في الأصل مشروع، لكن هذا الشيء الذي تفوق فيه الإنسان إما أن يجعله في خدمة الحق أم في خدمة الباطل، إما أن يجعله خيراً أو شريراً، لذلك يحاسب عليه. يعني تفوقت أنت مثلاً في الأدب، الأدب إطار تعبيري رائع جداً، إما أن تستغل هذا الإطار في نشر الحق بين الناس أو في نشر الرذيلة أو نشر الباطل. تطبيق هذا التفوق تحاسب عليه، أما أنك اخترت أن تكون أديباً أو كاتباً تفوقت في علم من العلوم، التفوق مسموح به، ولولا أنه زين لك هذا الاختصاص لما تفوقت فيه، لولا أنه زين لك هذا الاختصاص لما تفوقت فيه، ولكن كيف استفدت من هذا التفوق؟ في الخير أم في الشر؟ لذلك الآية الكريمة: ثم إلى ربهم مرجعهم.

يرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني ما من شيء تتفوق فيه إلا ويمكن أن يوظف في الحق أو في الباطل. والعبرة أن كل الملكات التي ملكك الله إياها وكل الخبرات وكل المهارات وكل القدرات هذه إذا وظفتها في الحق تفوقت بها كثيراً، أما إذا وظفتها في الباطل والعياذ بالله كانت دركات إلى النار. لذلك التفوق قيمة مطلقة وحيادية، إما أن توظف في الحق أو أن توظف في الباطل التفوق. فإذا زين الله لك اختصاصاً ونلته وتفوقت فيه فأنت محاسب على تطبيقه. هل سخرت طلاقة اللسان لإقناع الناس بالحق أم لإقناعهم بالباطل؟ هل وظفت ذكاءك الذي ملكك الله إياه للإيقاع بين الناس أم لرأب الصدع وجمع الشمل؟ هذا كله مطبق. إذن التزيين سر التفوق، والله عز وجل يزين للإنسان اختصاصاً ليتقرب به إلى الله ولينفع به الخلق. وكل إنسان متفوق تصبح قدرته على العمل الصالح كبيرة جداً. في أشخاص عاديون جداً، في أشخاص متفوقون. المتفوقون الواحد بألف، الواحد بمئة ألف، الواحد بمليون أحياناً. فهذا التفوق هل يحمله على تعميم الخير على كل الخلق أم يحمله على جني الأرباح الطائلة ليستمتع بها وحده أو ليبني مجده على أنقاض الآخرين؟ الحقيقة الذكاء حظ كبير جداً. هؤلاء الذين يصنعون أسلحة فتاكة يدمرون بها الإنسان أليسوا متفوقين؟ وظفوا تفوقهم في اختراع أدوات تدمير الإنسان. إذن الله عز وجل جعل هذه الحياة مبنية على العمل الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى تفوق، والتفوق حيادي يمكن أن يوظف في الحق كما يمكن أن يوظف في الباطل. في شيء آخر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. كل هذا الكون يدل على الله، كل حركة وكل سكنة وكل مخلوق وكل طائر وكل حيوان وكل نبات وكل جماد وكل معدن وكل شبه معدن، كل شيء تقع عينك عليه يدل على الله عز وجل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هذا الكون بوضعه الراهن من دون خرق لنواميسه، من دون تغيير لقوانينه، هو في حد ذاته معجزة. فكيف إذا طلبت معجزة معنى ذلك أنك غافل عن عظمة هذا الكون الذي هو في الحقيقة معجزة؟ أحياناً تجد جهاز فيه من التعقيدات ما لا يصدق، لكن له مأخذ كهربائي، أنت تريد أن يعمل من دون كهرباء، شيء مضحك. تصميمه احتاج إلى سنوات وسنوات، وإلى خبرات متراكمة، وإلى اختصاصات عالية جداً، وإلى تجارب مضنية. بعد كل هذا الجهد الجهيد خرج لك هذا الجهاز يقدم لك خدمات مثلى. تقول لا، أنا أريد جهاز يعمل من دون طاقة. فمعنى ذلك أنت ما عرفت قيمة الجهاز، ولا عرفت دقة صنعه، ولا الجهد الذي بذل في تصميمه. إذن هذا الذي يطلب معجزة ليؤمن وهو يغفل عن كل ما في هذا الكون من آيات دالة على عظمة الله عز وجل هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن أن يكون معنياً بهذا الدين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني بالملخص

0: إن أردت أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، بدءاً من لقمة تأكلها. وإن أردت ألا تؤمن، لو أنك في أكبر محطة فضائية ترى المجرات كل يوم بالمناظير والمراصد العملاقة لا تؤمن. لو أنك في مجهر إلكتروني ترى الخلية وترى عجائب خلق الله في الخلية لا تؤمن. فهي العبرة أنك آلة تصوير مصممة تصميم رائع جداً. إن أردت الحقيقة يكون مع الآلة فيلم يلتقط هذه المشاهد الرائعة، وإن لم تريد الحقيقة الآلة بلا فيلم، مهما التقطت من مشاهد رائعة لا تختزن ولا تسجل. لذلك يقف إنسان مؤمن أمام آية صغيرة جداً تدله على الله، ويقف إنسان لا يريد معرفة الله أمام أجهزة عملاقة تريه دقائق عظمة الله عز وجل ومع ذلك لا يؤمن. إذاً الإيمان يحتاج إلى قرار داخلي أولي، فإن اتخذت هذا القرار كل شيء كان في خدمتك. البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أنت أمام سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. موجودة، الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى، الكون كله تجسيد لأسماء الله الحسنى، كل ما في الكون يدلك على الله. قل إنما الآيات عند الله، بثها الله عز وجل. يقول أحدهم حتى يهديني الله، يا الله هذاك انتهى، هذاك بالكون، هذاك بالكتب، هذاك بالأنبياء، هذاك بالدعاة، هذاك بأفعاله، هذاك بأقواله، هذاك بالمصائب، هذاك بالمواعظ. واتقوا الله، لما لا تتقوه ويعلمكم الله. كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. إذن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. موجودة، لكن العبرة أن تبحث عنها، أن تطلبها، أن تتخذ قراراً بأن تكون مؤمناً. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن إنكم إن طلبتم هذه الآيات تعجيزاً، قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. حينما تطلبها تعجيزاً تأتي فلا تؤمن. فلذلك الإنسان إذا طلب خرق للنواميس والعادات وأتت ولم يؤمن أهلكه الله عز وجل، أنه اعتبر هذه الآية هي الحد الفاصل، فإن لم يؤمن انتهى عند الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه

0: سكنات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قصد مع سكنات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. سكنات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
5: طبعا، إن شاء الله رح نضحي.
4: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
5: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
4: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
6: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
5: للتواصل تليفون 0795-479-905.
6: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: أهلا وسهلا

0: فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
1: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
0: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 عين. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية

0: إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، ووسع أرزاقنا بالقرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: تقوى غلط دلسوا عليه.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن وصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني

0: تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
0: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-9905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت، تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في

0: فائز بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية والزميل سفيان المحاميد من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان في برنامج دين ودنيا. فحياكم الله وتقبل الله طاعتكم بمناسبة هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة، ونحن نتفيأ ظلال عيد الأضحى المبارك، وأيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة الثامن من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. يصادف أيضا مناسبة غالية على قلوبنا في ظلال هذه الأيام المباركة، عيد الاستقلال للمملكة 25 من أيار العام 2026. حفظكم الله وحفظ الله بلادنا وفتح علينا جميعا أبواب الخير. نلتقي بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج دين ودنيا في توقيت تتعانق فيه معان عظيمة وتلتقي فيه مناسبتان تحملان في جوهرهما رسائل الإيمان والانتماء، موسم الحج وأيام ذي الحجة المباركة وعيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. هذه المناسبة الوطنية الغالية التي نستذكر فيها مسيرة وطن شيد بالإرادة والعزيمة والتضحيات. أيضا الحج ليس مجرد انتقال من مكان إلى مكان ولا أداء لمناسك محددة، بل هو رحلة إيمانية عميقة ومدرسة تربوية يتعلم فيها المسلم معاني الطاعة والانقياد والصبر والتجرد والمساواة والوحدة، حيث يقف الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ومكاناتهم صفا واحدا بلباس واحد وغاية واحدة تبنى فيه المبادئ والقيم. في الوقت ذاته نحتفل هذا اليوم بعيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية، يوما نستحضر فيه قصة وطن صان الكرامة ورسخ قيم الدولة والمؤسسات وحمل رسالة الاعتدال والوسطية. والاستقلال ليس ذكرى تاريخية فحسب، بل مسؤولية متجددة تتطلب أن من كل واحد منا أن يكون شريكا في البناء. ولعل أجمل ما يجمع بين أيام ذي الحجة والحج والاستقلال أن كليهما يحمل معاني التضحية والانتماء والوحدة. ففي الحج تتجلى وحدة الأمة حول قبلة واحدة، وفي الاستقلال تتجلى وحدة الأردنيين حول وطنهم وقيادتهم الهاشمية، وفي كليهما دعوة إلى أن تكون القيم الكبرى حاضرة في سلوك الإنسان إخلاصا وعطاء ومسؤولية. في هذه الحلقة نلتقي مع فضيلة الدكتور ركان أبو حمور إمام وخطيب مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر ليحدثنا حول هذه الدلالات الإيمانية والوطنية. فحياكم الله فضيلة الدكتور، تقبل طاعتكم وكل عام أنتم بخير.
1: حياكم الله يا سيدي، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحفظ الله وطننا المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وأرضا وشعبا.
0: آمين.
1: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. آمين. وأن يجنبنا وبلدنا الفتن. آمين. ما ظهر منها وما بطن.
0: آمين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني نتفيأ اليوم في ظلال يعني مناسبات كبرى، مناسبة الحج وأيضا مناسبة الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فضيلة الدكتور، ابتداء كيف تصنع مثل هذه المناسبات الكبرى روحا من الوحدة والهوية والانتماء كما بينا قبل قليل في المقدمة، ولا أريد الإطالة، تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تفضلت فضيلة الدكتور بمقدمتك، إنه هذا التزامن ما بين موسم الحج وعيد

0: استقلال ليس مصادفة زمنية فقط، بل هو تجسيد حي لروح المجتمع الأردني المرتبط بجذور الدينية والملتف حول منجزاته الوطنية التاريخية. هذه الأيام أيام مباركة تنبض بالوحدة وتذكرنا بأن صون الأوطان وبناء منجزاتها هو جزء من تعظيم شعائر الله وشكره على نعمة الأمن والاستقرار. أيضا سؤالك دكتور، يعني كيف تصنع هذه المناسبات الكبرى روحا من الوحدة الوطنية والهوية والانتماء؟ في هذه المناسبات سواء كانت مناسبات دينية كأيام ذي الحجة والحج أو وطنية كعيد الاستقلال، ليست مجرد تواريخ دكتور على تقويم إلى محركات اجتماعية ونفسية تصنع وتجدد روح الوحدة والهوية والانتماء من خلال آليات محددة، ومنها أن هذه المناسبات يعني تصهر الفروق الفردية في الهوية الجماعية. بمعنى في المناسبات الدينية كالحج يتجرد ملايين من المسلمين من ملابسهم التقليدية وفوارقهم الطبقية والعرقية ليرتدوا لباسا واحد وهو لباس الإحرام، ويقفوا في صعيد واحد، مما يذيب الأنا الفردية لصالح الأمة الواحدة. وكذلك في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال تتوحد الشعوب خلف راية واحدة ونشيد وطني واحد، وتختفي الخلافات اليومية والسياسية والطبقية ليتذكر الجميع أنهم شركاء في مصير واحد ووطن واحد مشترك.
1: نعم.
0: أيضا هذه المناسبات فيها إحياء الذاكرة التاريخية المشتركة، فالمناسبات الكبرى كعيد الاستقلال تعيد سرد القصص التاريخية التي شكلت وجدان الأمة والجماعة. فقصة الاستقلال تذكر المواطنين بالتضحيات والدماء التي بذلت لبناء الدولة ونيل السيادة. قصة الحج في المقابل تذكر المسلمين بمسيرة الأنبياء والتضحية والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا السرد المتكرر يرسخ الجذور المشتركة التي بدونها لا توجد هوية لهذه الأمة. أيضا هذه المناسبات تولد الطقوس والممارسات الموحدة، بمعنى عندما يقوم مجتمع كامل أو أمة بأكملها بنفس الأفعال في نفس الوقت، التكبير، أداء الصلوات، هذا في الحج، في عيد الاستقلال رفع الأعلام، الخروج للاحتفالات، متابعة الخطابات الرسمية، هذا يخلق ما يسمى علميا بالتناغم الاجتماعي، الناس متناغمة اجتماعيا. هنالك في صعيد مكة وصعيد عرفات وفي تلك الأماكن تكبير واحد في وقت واحد في لباس واحد، أداء صلوات في وقت واحد، وهنا عندنا في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال تجد الناس يرفعون الأعلام علم واحد، نشيد وطني واحد، احتفال واحد، فتجد أن الأمة قد تناغمت اجتماعيا في مثل هذه المناسبات. هذا التزامن السلوكي ما بين الحجيج في ذلك الصعيد وما بين المواطنين يعني في هذه المناسبة في هذا البلد الحبيب يولد شعورا قويا بالأمن والترابط، ويشعر الفرد بأنه جزء من كيان ضخم يتحرك بنبض واحد.
1: نعم.
0: أيضا نقول الشحن العاطفي والإيجابي والمشاعر التي تجمع الأمة، تفرز هذه المناسبات الكبرى طاقة عاطفية هائلة، فرحة الإنجاز الوطني، الجميع اليوم يعني فرح بهذه المناسبة التي قد أنجزت منذ 80 عام، فهذا يعني فرحة إنجاز وطني، وفي المقابل في الحج فرحة الخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كيف هنالك وكيف هنا. المشاعر خلينا نقول دكتور المعدية تنتشر في الشوارع، تنتشر في البيوت، في وسائل الإعلام، ترفع هذه المشاعر الروح المعنوية عند العامة، تحول الانتماء من فكرة عقلية جافة إلى رابطة عاطفية، ليس فقط في العقل إنما تتحول إلى رابطة عاطفية حية تجعل الفرد فخورا بالانتساب لهذا الوطن أو لهذا الدين. هذه المناسبات أيضا دكتور تعزز قيم التكافل والتضحية. المناسبات الكبرى تخرج الفرد من دائرة مصلحته الضيقة، يعني لا يفكر فقط في نفسه، إلى مصلحة الجماعة. فموسم ذي الحجة يكرس قيم العطاء والأضاحي ومساعدة
1: والعمل الصالح.
0: العمل الصالح.
1: نعم صحيح.
0: وعيد الاستقلال أيضا يجدد قيم الخدمة العامة وحماية مقدرات الوطن. هذا العطاء المتبادل يقوي شبكة الأمان الاجتماعي ويعزز مفهوم المواطن الصالح.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني هذا التأصيل، يعني كان هذا السؤال مقدمة يعني حتى يكون

0: الله لما يأتي بعده من محاور إن شاء الله. ولعله مثل هذه هذا اليوم 25/5/2026 يعني من النادر إنه يتزامن عيد الاستقلال مع موسم الحج، يعني المناسبتان تجتمعان في هذا الوقت، فكان حديثنا مشترك. حتى حقيقة نريد استثمار مثل هذه المناسبات كإعلام رسمي،
1: يعني هذه فرصة دكتور لا فرصة. تأتي دائما
0: لا تأتي دائما دكتور.
1: تزامنت هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. علينا وعلى وطننا الحبيب أن يقترن موسم عيد الاستقلال، هذا العيد المبارك الذي يحتفل فيه اليوم الشعب مع احتفال الحجيج بتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله، يعني دكتور
1: الصعيد.
0: لعل هذا مثل هذه المناسبات إذا أردنا توجيهها تربويا وإعلاميا ومجتمعيا، نحن نركز على بناء جيل أكثر وعي. هذا الجيل عندما يكون واعيا بقيمه من خلال مثلا ارتباطه بدينه ووطنه، ارتباطه بدينه من خلال هذا الموسم العظيم، موسم الحج. نحن الأيام نعيش في أيام ذي الحجة، أيام العمل الصالح. بالمقابل هذا ينعكس على المجال الوطني، ارتباط بوطننا، وأكثر إدراك بأن الوحدة هي الوحدة متحققة في الحج كما ذكرتم، والوحدة والانتماء أيضا مطلوبة هنا على المستوى الوطني، وهذا كله لا يبنى بالشعارات بل بالمواقف والعمل المشترك. فبارك الله فيكم دكتور. اسمح لي سيدي الآن نبدأ يعني الوقوف على محاور المناسبتين.
1: تفضل.
0: محور الحج نبدأ به إن شاء الله، ثم ننتقل إلى محور المناسبة عيد الاستقلال. تمام. الآن فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى موسم الحج كموسم للقيم وكمدرسة إيمانية كاملة، ماذا يتعلم الحاج من خلال هذه الرحلة المباركة، من خلال معاني الصبر والانضباط والطاعة وغيرها، وما دور الحج في غرس هذه القيم والتآلف والوحدة بين مختلف الشعوب واللغات على هدف واحد وشعار واحد؟ تفضل سيدي. الحج كمدرسة القيم إن شاء الله.
1: الله يكرمك يا سيدي. سيدي، كما تعلم أن رحلة الحج تعد رحلة إيمانية تذوب فيها جميع العادات اليومية،
0: نعم،
1: لتبرز مكارم الأخلاق في أسمى صورها. هو ليس مجرد مناسك تؤدى، بل مدرسة عملية ترسخ في وجدان المسلم قيما تنعكس على سلوكه وحياته.
0: نعم.
1: في هذه المدرسة يا سيدي عدة معاني تتجلى، وهي معاني كبرى. الأولى معنى الطاعة والاستسلام المطلق، الطاعة والاستسلام المطلق، فالامتثال للأوامر غير المعللة. يطوف الحاج حول الكعبة، يقبل الحجر الأسود، يرمي الجمار، يسعى بين الصفا والمروة، يفعل كل هذه الأعمال امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن غابت العلة المادية وراء هذه الأفعال، فترى الحاج مقيد، يعني ينقاد. هذه الأفعال أيضا دكتور تدرب على الإرادة.
0: نعم.
1: فالمسلم يعتاد في الحج على السمع والطاعة الفورية لنداء الحق، والانضباط الزمني والمكان الدقيق في الانتقال بين المشاعر. بمعنى دكتور أنه أنت مقيد، ويجب أن تتقيد في هذه الأمور في هذه الأوقات، فللصلاة وقتها، وللوقوف وقته، وللنفرة وقتها، ولرمي الجمرات أوقات محدودة. لذلك تجد أن المسلم قد انقاد وانضبط في توقيت زمني ومكان دقيق حتى يتنقل ما بين المشاعر، ما بين عرفات وبين مزدلفة وبين منى، مما هذه الأفعال يعني تجعل تبني في شخصية الإنسان المسلم شخصية ملتزمة وقادرة على ضبط الذات. أيضا من هذه المعاني الكبرى معنى التجرد والحرية الحقيقية، فالتجرد من زينة الدنيا، يخلع الحاج ملابسه المعتادة التي تعبر عن مكانته وثروته ووظيفته، ويرتدي ملابس الإحرام البيضاء البسيطة. هذا المظهر يساوي بين الغني والفقير، وبين الملكي وبين المملوك. أيضا هذه الأفعال أو هذه المناسك تحرر العبد من الكبر والطبقية، بمعنى الإنسان لا يرى في نفسه شيء من الكبر، لا يرى نفسه فوق بسبب مكانته أو منصبه أو المكان الذي يشغله، يرى الحاج نفسه جزءا من بحر بشري لا ميزة فيه لأحد إلا بالتقوى.
0: نعم.
1: لا سواسية، مما يغرس في نفسه التواضع ويحرره من أسر المظاهر والتعلق بالدنيا ليعود إلى فطرته النظيفة. أيضا من هذه المعاني دكتور معنى التضحية والبذل، فالتضحية بالراحة والمال، تعلم أنت أن رحلة الحج رحلة مكلفة ماديا.
0: نعم.
1: فتجد

0: يجد الإنسان حتى وإن كان لا يملك سوى ذلك المبلغ إلا أنه يضحي بهذا المال من أجل هذه الرحلة الإيمانية. أيضا تعلم كم يحوب هذه الرحلة من المشقة والتعب الجسدي والتعب النفسي، فترى يضحي. لذلك من معاني التضحية والبذل أن الإنسان يضحي براحته ويضحي بماله ليصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فيتطلب الحاج، يطلب من الحاج بذل الجهد البدني الشاق وتحمل مشاق السفر والازدحام والإنفاق المالي والإرادي. كل ذلك يدرب النفس على العطاء وصنع الجهد لأجل غاية أسمى، ألا وهي أن ينال تقوى الله سبحانه وتعالى. في هذه القصة إحياء قصة الفداء، يعني ترتبط مناسك الحج خاصة الأضحية بقصة إبراهيم عليه، سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهي الرمز الأكبر في التاريخ البشري للتضحية بأعز ما يملك الإنسان استجابة لأمر الله، مما يرسخ في نفس الحاج أن العطاء والتضحية هما جوهر الإيمان الصادق. يعني كثير من الناس يستفسر عن الأضحية، وعندما تسرد له قصة سيدنا إبراهيم عندما قال لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام
1: أني أذبحك
0: قمة التضحية، قال يا أبا تفعل
1: ما تؤمر
0: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه القصة تعيد سردية التضحية بين الأنبياء وبين ما سيحصل يعني من أحداث مع الحجاج وما سيحدث معهم من تعب وإرهاق، وأن هذا كله في سبيله لن يساوي قصة تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل عليه السلام عند حادثة أنه يرى النامي أنه يذبحه ويقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني بناء على ما تفضلتم فيه، يعني الحج هو مدرسة قيم حقيقية.
0: نعم.
1: لا تنتهي بانتهاء المناسك كما نعلم جميعا،
0: هي نعم صحيح.
1: هي تبني على ما بعدها من آثار حقيقية، بحيث أنه يعود الحاج أكثر التزام وأحسن خلق وأقرب إلى الله عز وجل مما كان عليه قبل. لكن دكتور في هذا الإطار لو انتقلنا إلى محور الآخر وهو الخاص ب يعني موسم للمساواة، أشرتم في ثنايا حديثكم بأن الإنسان عندما يذهب للحج ينسى بأنه عنده منصب معين أو مكان معين، فبالتالي تتحقق الوحدة بين المسلمين. ولعل دكتور هذا فيه جانب سلوكي، ما هي الدروس السلوكية المتحققة والتربوية المستفادة من هذه المناسك في تركيز على مبدأ المساواة والوحدة بين المسلمين؟ لأنه كما نعلم يعني عندما الملابس البيضاء ونرى هذا المظهر ما شاء الله على الشاشات وعلى يعني يبهج النفس ونحن نرى عن بعد، فما بالك بمن ذهب إلى الحج وشاهد هذا المنظر،
0: تهوي القلوب إليهم.
1: فكيف يعني يتحقق هنالك فعليا يعني نظري وليس نظريا فحسب معنى المساواة والوحدة عندما أنا أرى نفسي إنسان بسيط بينما يطوف بجانبي إنسان له مكانة دنيوية لكنه يلبس كلباسي؟ يعني
0: سيدي الحج يعتبر مؤتمر سنوي أو المؤتمر السنوي الأكبر للأمة الإسلامية، لأن في هذا المؤتمر تتحول المفاهيم النظرية عن الأخوة والمساواة إلى واقع ملموس يعيشه الحجيج، تاركين خلفهم أعظم الدروس السلوكية والتربوية. وإذا أردنا أن نتحدث عن بعض الدروس السلوكية، يعني نقول أول مظهر كما تفضل دكتور وحدة المظهر والملبس، فيرتدي الجميع رداء أبيض بسيط، فتختفي الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الحاكم والمحكوم والغني والفقير في ذلك الموقف.
1: نعم.
0: ثانيا من الدروس وحدة الهدف والمكان.
1: نعم.
0: يقف الملايين في صعيد واحد عرفات، يطوفون حول كعبة واحدة بيت واحد، ويدعون إلها واحدا بلغات مختلفة لكن بقلب واحد. في ذلك الموقف تذوب العصبيات، تلتقي في الحج كل الأجناس من شتى بقاع الأرض والأعراق والألوان، مما يسحق نعرات العنصرية والطائفية والقبلية والأنا، ويرسخ مبدأ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.
1: نعم.
0: نعم
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني مثل هذه المعاني المباركة التي أطرتموها، وإن شاء الله ننتظر يعني الآن مداخلة من فضيلة الدكتور نعم مصطفى الخضري ليحدثنا عن هذه المناسبة. لكن دكتور يعني قبل أن نأخذ هذه المداخلة الهاتفية نعطر ما تفضلتم به بأن هذه الوحدة المتحققة من خلال

0: مناسك الحج هي تحقق معاني المساواة ومعاني الوحدة بين جميع المسلمين. وهذا كدرس سلوكي ودرس تربوي، بحيث أنه يرجع الحاج، يعني إذا ذهب إلى الحج وكان بنفسه شيء من هذه المعاني الدنيوية، لعله يرجع إلى بعد هذه الرحلة المباركة يعني بلغتنا
1: يرجع وقد هذب نفسه
0: بنفسية أخرى، يعني
1: نعم هذب نفسه،
0: هذب نفسه،
1: نعم
0: يعني يرجع بنفسية أخرى،
1: نعم
0: أنه ذهب، هو يذهب يعني ذهب قد يعني
1: ذهب بشيء وعاد بشيء،
0: نعم ذهب بشيء، نعم ذهب بشيء وعاد بشيء،
1: نعم.
0: لذلك هذه المدرسة ويعتبر مدرسة للقيم وللسلوك. لكن دكتور الآن بعد قليل سنأخذ مداخلة، لكن الآن في موضوع المهم نأتي إلى الإطار الأردني بالنسبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن نتحدث عن احترام هذه المملكة منذ تأسيسها للهوية العربية والإسلامية، والهاشميون حقيقة أولوا اهتماما كبيرا بالتعليم وبالعلم، واعتبروا بأنه أساس التقدم وبناء الإنسان. فلو أطرنا تاريخيا جهود الدولة الأردنية، وحاليا كما نعلم يعني سنويا في بعثة من الديوان الملكي الهاشمي العامر تذهب، يعني بعثة الديوان الملكي الهاشمي العامر،
1: نعم
0: إلى الحج،
1: نعم
0: هذه بعثة كإحدى البعثات، يعني لو اعتبرناها كإطار أنه هيكلي إداري تذهب بعثة من الديوان الملكي،
1: نعم
0: ولكن أليس في ذلك هذا، يعني هذا كمثال دكتور، كمثال أليس هذا في يعني يعطينا إطار عام بأن الدولة الأردنية ممثلة بالقيادة الهاشمية من خلال هذه البعثات، أو حتى النفس التاريخي والتأطير التاريخي، أليس هذا فيه دلالة على اهتمام الدولة الأردنية ببعثات الحج والإرشاد الديني، وأن الأردن عبر التاريخ في عنده اهتمام بالشؤون الحج ورعاية الحجيج وتيسير شؤونهم، هذا فيه بعد ديني بعد تاريخي ليس فقط بعد هيكلي كما نعلم. تفضل سيدي.
1: نعم صحيح، كما تعلم سيدي أن الأردن دور تاريخي في رعاية الحجيج وتيسير شؤونهم، نقول
0: نعم.
1: تاريخي
0: تاريخي،
1: هذا يعني منذ نشأة هذه وتأسيس هذه الدولة، والأردن يعني يرعى ويسير هذه الرحلات ويهتم بشؤون الحجيج، وكما تفضلت مثال على ذلك ما تقوم به أولا وزارة الأوقاف مشكورة
0: طبعا
1: بخدمات الحجيج منذ البداية حتى النهاية، وأيضا هذه البعثات التي تقوم كما تفضلت بعثة الديوان الملكي الهاشمي العامر لذوي الشهداء والمصابين العسكريين، فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. فللأردن جهود عظيمة في بعثات الحج والإرشاد الديني والخدمات الصحية والإدارية. فالأردن عبر التاريخ كان يمثل جسرا بريا استراتيجيا يربط الشام بالمشاعر المقدسة، ولعب الأردن دورا محوريا كطريق رئيسي للحج الشامي والمصري وبلاد ما وراء النهرين. ومع تأسيس الدولة الأردنية تحول هذا الدور الجغرافي التاريخي إلى مؤسسية شاملة تشرف عليها الدولة بشكل مباشر لضمان أمن وراحة وسلامة الحجاج الأردنيين وحجاج الفلسطين، الحجاج الفلسطينيين ويمر من الأردن خلال هذه
0: نعم.
1: الرحلة المباركة.
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الآن معنا على الهاتف، اسمح لنا بمداخلة،
1: تفضلوا يا سيدي.
0: فضيلة الدكتور مصطفى الخضري المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي والمدرس سابقا في جامعة العلوم الإسلامية، أستاذ التفسير. فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل طاعتكم، كل عام وأنتم بخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم بألف ألف خير يا سيدي.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، تحدثنا مع فضيلة الدكتور ركان أبو حمور ضيف الحلقة حول معاني الحج ومعاني عيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ومن حسن المصادفة أن تتلاقى هاتان المناسبتان في هذا اليوم المبارك. فنتحدث يعني تارة يعني عن موسم الحج كما في يعني تحقيق لمعاني الوحدة فيه، وأيضا تارة عن معاني الحج أيضا بنفس المعنى وإطار التضحية وغيره. لكن دكتور في البعد الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية، منذ تأسيس المملكة والدولة الأردنية الهاشميون شكلوا نموذجا يجمع بين بناء الدولة الحديثة وصون الهوية العربية والإسلامية، والهاشميون لهم أيادي بيضاء في احترام العلم ورعاية الدين، واعتبروا أن الاهتمام بالعلم والدين هو أساس التقدم، وكما حملت الوصاية الهاشمية مسؤولية القيادة الهاشمية مسؤولية الوصاية على المقدسات الإسلامية، فهم أيضا يجمعون بين نور العلم وهداية الناس. فبالتالي من هذه كيف ماذا نقول في اجتماع هاتين

0: المناسبتين، انطلاقا من تأكيد الهاشميين بأن بناء الإنسان الواعي والمؤمن هو أساس الاستقرار والتقدم واحترام العلم والدين، هو ما زال وإلى هذه الأيام أصيلا في مسيرة الدولة والاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بارك الله فيكم يا سيدي، وحسن الله إليكم على هذا البرنامج الواقعي الهام الذي يهم المؤمنين والمسلمين وخاصة المواطنون الأردنيون. بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية على هذا البرنامج، ونشكر فضيلة الدكتور ركان أبو حمور حفظه الله تعالى على هذه المعاني الجميلة التي ذكرها. بداية نهنئ جلالة أيضا الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله تعالى والشعب الأردني بهذه المناسبة العظيمة الجليلة، وهي مناسبة الاستقلال التي تبين لنا الهوية العربية الإسلامية من خلال هذا الوطن الحبيب المملكة الأردنية الهاشمية. وعندما نتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية نتكلم عن الهاشميين ونتكلم عن الدين في آن واحد، فهذا الجمع بينهما جمع حقيقي تاريخي له مصداقية وله تاريخ شرعي وديني سابق. فلذلك نرى أن الهاشميين لهم صفة مميزة في ذلك في تحرير الأوطان، خاصة في عيد الاستقلال الذي نعيشه في هذا اليوم المبارك. الهاشميون كما تعلمون ومن أيام الثورة العربية الكبرى، أيام الشريف الحسين بن علي رحمه الله تعالى، وإلى أبنائه الملك زيد والملك علي والملك عبد الله الأول، كانوا جميعا يحررون الأوطان ويجعلونها مستقلة ومحررة من التبعية الدينية والفكرية والعقدية والاقتصادية والسياسية، فقاموا بالجهاد وحرروا الأوطان من التبعية التتريك ومن الظلم ومن الاضطهاد، وهذا تاريخ مشهود لهم أمام العالم كله. فلا أحد يستطيع أن يزايد على ذلك، العالم كلهم يشهدون لهم بهذا التحرير وبهذه القوة وهذا البسالة وهذه الشجاعة التي كانت عندهم في تحرير الأوطان. ثم امتد الأمر إلى ذلك، فكانت همتهم وكانت رعايتهم للمسجد الأقصى وللمقدسات كانت هي النقطة الأولى التي من خلالها انطلقوا. فنرى كيف أن الملك عبد الله الأول رحمه الله تعالى استشهد على أعتاب المسجد الأقصى، كل ذلك حفاظا على هذه المقدسات العظيمة. والأردن ولله الحمد وبفضل الله سبحانه وتعالى تحرر من كثير من التبعيات، فنرى الازدهار والتطور والدولة الحديثة أيام الملك الحسين ابن طلال رحمه الله تعالى وأيام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه، كيف أنه يسعى ليلا نهارا من أجل أن يحافظ وأن يحفظ أمننا واستقرارنا وأن يرفع من قيمة الشعب الأردني في العالم كله. فنرى ذلك واضحا بينا أمام المحافل الدولية، فجزاهم الله عنا كل خير ورفع الله قدرهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه النقطة الأولى بالنسبة للأوطان وبالنسبة لتحريرها وبالنسبة لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. أما النقطة الثانية فنرى أن الهاشميين هم يتصفون بالأخلاق والتواضع وأنهم من أصحاب الدين والتدين، وأن شرعيتهم كانت هي شرعية دينية تاريخية منذ الأزل وليس ذلك جديدا عليهم. لذلك نرى الهاشميين كان يحيطون بهم العلماء من الشناقطة ومن غيرهم من أئمة من الأئمة والعلماء والصالحين، وكان الملك عبد الله الأول يحفظ القرآن وكان شاعرا بليغا وكان أيضا مالكيا شافعيا ويناقش العلماء إلى غير ذلك، وهذه السلسلة الدينية في الهاشميين واضحة وبينة، واحترام الملوك الملك الحسين والملك طلال الملك عبد الله الثاني للعلماء وتعظيمهم وإعطائهم المزايا والخصائص، كل ذلك يدل على احترامهم لهذا الدين.
0: ولعل تكريم جلالة الملك عبد الله حفظه الله لسماحة الشيخ أحمد الخضري هذا يعني فيه دلالة عميقة على احترام الهاشميين للعلماء ومكانة العلم والدين والسلوك في حياة الإنسان.
1: نعم سيدي، هذا التكريم الذي شهدناه أن كان للوالد حفظه الله تعالى أو لغيره من العلماء في الأردن بهذه الطريقة وبهذا التواضع لأصحاب الدين والتدين، هذه يعني صفة متأصلة فيهم ويجب علينا

0: أمام الله وأمام المجتمع أن نشكرهم وأن نعظم من شأن هذه المزايا التي يقومون بها. لذلك نحن نحمد الله عز وجل في هذا البلد المبارك وفي هذا اليوم عيد الاستقلال وفي هذا اليوم الذي سيكون غدا يوم عرفة والحجاج، كيف أن هناك تضحية مشتركة ما بين الذي يضحي من أجل دينه ويضحي من أجل وطنه. هذه التضحية المشتركة، فالذي يضحي من أجل دينه أيضا يضحي من أجل وطنه، فهناك شيئان متلازمان ما بين الوطن وما بين الدين. إذا أردنا أن نعبد الله عز وجل عبادة حقيقية من حج أو من صلاة أو من ذكر أو من تهليل، لا بد أن نكون محررين من كل تبعية فيها فكر أو تبعية اقتصادية. لذلك الله عز وجل عندما مدح الذين يعبدون الله عز وجل ويعبدون رب هذا البيت، ألا وهي الكعبة، يعبدون الله عز وجل ولكن قبلتهم الكعبة، فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعبادتنا وحجنا وصلاتنا وصيامنا إلى عندما يكون حقيقة صحيح وفيه إيمان حقيقي، لا بد أن نكون محررين في الأوطان. فهذا البلد ولله الحمد نجد فيه الحرية ونجد فيه الديمقراطية ونجد فيه الدين والتدين، وأن التدين ليس تهمة يتهم بها الإنسان، فهذه نعمة من الله عز وجل بها.
1: بارك الله فيكم دكتور.
0: في هذا البلد المبارك.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور مصطفى الخضري. يعني كما ذكرتم بالنهاية يعني قبل شكركم، فقط يعني لعلنا نؤطر ما تفضلتم به بأن معاني الحج تتلاقى هذا اليوم مع مسيرة الاستقلال الأردني، فكما يعني يجمع الحج المسلمين على قبلة واحدة، فيجتمع الأردنيون في هذا اليوم أيضا على حول قيادة هاشمية جعلت من العلم والدين ركيزتين لبناء الوطن والإنسان، ليبقى الأردن نموذج في الاعتدال والوعي والانتماء والوحدة والرحمة، وهذه المعاني ذاتها موجودة في الحج. فكل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، المحقق والموثق في التوثيق الملكي الهاشمي وأستاذ التفسير في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. كل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، بارك الله في جهودكم سيدي.
0: بارك الله فيكم يا سيدي، ونشكر أيضا ضيفكم الكريم الدكتور ركان وحفظكم الله.
2: حياكم الله يا سيدي، كل الشكر.
0: وتقبل الله عز وجل منا ومن الحجاج، ونسأل الله عز وجل أن يرجعهم إلى ديارهم غانمين سالمين مأجورين.
2: آمين آمين
1: آمين. بارك الله فيكم دكتور. يعني فضيلة الدكتور ركان أبو حمور، لعل يعني تشتركان في كثير من النقاط محور التي يعني أمامكم والمحاور التي تفضل فيها فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، وهذه المعاني دكتور يعني كانت نفس إطار حديثنا عن جهود الدولة الأردنية في رعاية الحجيج وتيسير شؤونهم مع هذا البعد الخاص بالاستقلال دكتور. فماذا تعلقون على ما تكلم به الدكتور مصطفى الخضري؟
2: في البداية سيدي نشكر فضيلة الدكتور مصطفى الخضري على هذا الكلام الذي أوجز فيه الحقائق، وإن كان الوقت لا يتسع لسردها، إلا أنه يعني أجزل بالكلام وأوصل المعلومة. لا شك دكتور، كما تفضل دكتور مصطفى، أنه الأردن والهاشميين أصحاب فضل عظيم. فجهود الدولة الأردنية منذ تأسيسها يعني كان عظيم، ولو ضربنا من ذلك بعض الأمثلة، الأردن شيدت محطات للحج وكان يسمى محط الحج الشامي،
1: هذا برعاية شؤون الحجيج.
2: نعم، برعاية شؤون الحجيج كانت من قبل الهاشميين. فالأردن احتضن تاريخيا محطات رئيسية لقافرة الحج الشامي مثل المفرق والزرقاء وعمان ومعان والمدورة، حيث كانت تقام القلاع وحفائر المياه لتأمين الحجاج وتزويدهم بالمؤن. هذا من جهود الهاشميين والدولة الأردنية. أيضا رعاية حجاج فلسطين وعرب 48، يعني الأردن تميز تاريخيا وحتى اليوم بحمل أمانة تيسير حج الأشقاء الفلسطينيين. ليس فقط الأردن لم يحكل همه فقط، بل أشقاءنا العرب من بلاد الشام من سوريا، وإلى اليوم الأردن يسير شؤون إخواننا الفلسطينيين، حتى كذلك متمثل في إصدار جوازات السفر مؤقتة وإدماجهم ببعثات الإدارية والطبية بالكامل، تحت كل هذا كله تحت مظلة بعثة الحج الأردنية. فالأردن لها دور عظيم. جهود الدولة من خلال بعض البعثات الحج المتخصصة، وهذه يعني وزارة الأوقاف مشكورة، حيث تدير وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية منظومة خدمات متكاملة تتابع الحجاج على مدار الساعة بدءا من المغادرة وحتى العودة.
1: وكل سنة ما شاء الله بيكون بيظهر التميز أكثر من يعني

0: متميز
1: دائما متميز لكن التميز مستمر
0: وأنا أشهد بذلك يعني حيث أنا رافقت يعني
1: العام الماضي
0: رافقت عدة أعوام بفضل الله يعني لما عندما يكون رئيس

0: من التأهيل والتفويج المسبق، تنظيم رحلات برية جوية عبر حافلات حديثة ومطابقة للمواصفات الفنية مع الإشراف المباشر على عقود السكن والفنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة لضمان جاهزية هذه المساكن. هذه أيضا مشكورة للدولة الأردنية على هذه المتابعة. أيضا كما قلنا قبل قليل، المتابعة الميدانية من قبل وزير الأوقاف والفريق الإداري المرافق معه. أيضا لا ننسى الإرشاد الديني والتوعوي دكتور، فبعثة الوعظ والإرشاد ترافق كل سنة الحجاج بعثة من أئمة والوعاظ والواعظات المؤهلين وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء العام. أيضا هنالك في دور نسميه دور التثقيف الفقهي والسلوكي، فمثل تقديم الفتاوى الشرعية وتوضيح أحكام المناسك داخل الفنادق والمخيمات، إلى جانب تقديم التوعية السلوكية للحفاظ على السكينة والنظام أثناء أداء المناسك، يعني والكثير الكثير من الرعاية الصحية والبعثة الإعلامية التي تنقل لنا شؤون حجاجنا وأوضاع وكيف قاموا بهذه الرحلة المباركة، وإذا واجهتهم لا قدر الله بعض المشاكل وكيف تتلافى البعثة حدوث مشاكل مع الحجاج. هذا جميعه سيدي من دور الدولة الأردنية في متابعة شؤون الحجيج وتسيير رحلاتهم حتى يعني يعودوا إلى أرض الوطن وهم بأتم الصحة وأتم العافية.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. نعم. أيضا في جانب الاستقلال الآن الجانب الوطني لفضيلة الدكتور، يعني إذا تحدثنا عن ماذا يعني الاستقلال لهذه الأجيال؟ كما نعلم لهذا اليوم يعني الاحتفالات في مناطق ومحافظات المملكة جميعها، وكان بتنظيم من الجهات المسؤولة وجود أكثر من احتفالية على مدى اليوم، لكن الآن لعلها في هذا البعد الاحتفالي، أليس في ذلك رسالة بأن هذا الاستقلال للمملكة هو ليس فقط مجرد مناسبة احتفالية كما ذكرتم قبل قليل أنه رفع الأعلام والاحتفالات وغيرها، بل فيه بعد عميق وهو رسالة للشباب بأن هذا الاستقلال مسؤولية كل واحد مننا، وكأجيال الاستقلال هو محطة في بناء الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين، فبالتالي في معاني العميقة نجد بأنه ليست فقط مجرد ذكرى تاريخية واحتفالية، بل حقيقة قصة وطن انتقل ب إرادته وإرادة أبنائه من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الدولة الحديثة، وبالتالي الحفاظ على منجزات هذا الاستقلال ومنجزات ومقدرات الدولة الأردنية هي مسؤولية يتحملها الجميع سواء كان مسؤولون أو أفراد، هي مسؤولية مشتركة خاصة الأجيال القادمة. الاستقلال أمانة في عناقنا
0: سيدي. هذا التاريخ تاريخ 25 من أيار وهو عيد الاستقلال ليس مجرد حدث تاريخي عابر، نريد أن نركز أن هذا هو نهج مستمر لصياغة السيادة الوطنية، نهج مستمر لصياغة السيادة الوطنية والركيزة الأساسية لكرامة المواطن ومستقبل الأجيال. فعندما نريد أن نقول ما معنى الاستقلال، الاستقلال معناه امتلاك الإرادة والقرار، يعني الاستقلال للأجيال المتعاقبة أن قرار الدولة الأردنية ينبع من مصالحها الوطنية العليا بعيدا عن أي تبعية أو إملاءات خارجية. البيئة الآمنة للبناء هو المظلة التي منحت الشباب الأردني فرصة للتعلم، عندما تكون البيئة مناسبة للبناء والمظلة موجودة هذه تمنح الشباب الأردني الفرصة للتعلم والابتكار والمنافسة عالميا في بيئة مستقرة وآمنة وسط إقليم كما تعلم وسط يعني عاصف بالاضطرابات. أيضا مفخرة الهوية والكرامة، يرسخ الاستقلال في نفوس الأجيال الجديدة الاعتزاز بالهوية الأردنية الجامعة وبشعار الجيش العربي المصطفوي، مما يعزز الثقة بالنفس والقدرة على مجابهة المستقبل. أيضا محطات هنالك محطات من بناء الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين، فلو رجعنا إلى التاريخ تأسس الدولة الأردنية وصيغت سيادتها عبر محطات تاريخية قادها ملوك بني هاشم بحكمة وشجاعة. الأول عيد الاستقلال وإعلان الاستقلال من الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله، وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة عام 1921 وخاض معارك سياسية مريرة توجت بإعلان الاستقلال التام في 25 أيار عام 1946. الدستور أيضا ومأسسة الدولة على زمن الملك طلال رحمه الله، طلال بن عبد الله رحمه الله، وضع الدستور عام 1952 وهو الدستور الحضاري الذي رسخ مبدأ الأمة مصدر السلطات وكفل الحريات والواجبات. ثم بعد ذلك تعريب القيادة وبناء الأردن الحديث في زمن المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال رحمه الله، اتخذ القرار الشجاع بتعريب قيادة الجيش العربي عام 1956 وقاد النهضة الشاملة في التعليم والبنية التحتية والصحة ليرتفع

0: إعار الإنسان أغلى ما نملك، وهذا كله يعني كان مشاهد على الساحة المحلية. أيضا التحديث والمنع والتمكين، هذا جاء في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام عليه ثوب الصحة والعافية. آمين آمين. فجلالته يقود منذ تسلم وسلطاته الدستورية مسيرة التحديث الشاملة، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية، وعزز منعة الأردنية العسكرية والدبلوماسية مع الحفاظ على الوصايا الهاشمية التاريخية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
1: بارك الله فيكم دكتور. نعم. يعني المحور اللي هو قد يكون قبل الأخير يعني نعطيه وقتا إن شاء الله، طفنا في الحديث ما بين مناسبة الاستقلال
0: والحج
1: وما بين الحج، وأضطرنا لمعاني سواء وطنية أو دينية فضيلة الدكتور، لكن الآن دعنا توقف قليلا عن قبل أن نؤطر للمضامين العميقة لهاتين المناسبتين في هذا اليوم 25/5/2026. الآن أضاءنا بعض الإضاءات قبل قليل على بعض القيم المشتركة بين الحج والاستقلال. أعيد السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى واتجاه آخر. قد يبدو الحج هو عبادة دينية، وهو كذلك هو عبادة دينية، لكن عند البعض قد يفهم بأن الحج عبادة دينية منفصلة والاستقلال مناسبة وطنية، لكن المتأمل بينهما، وأشرتم والآن سنفصل أكثر دكتور عن بينهما قيم مشتركة عميقة، كلاهما يسهم في بناء الإنسان سلوكيا وفي بناء الأوطان، كلاهما يحمل رسالة تتجاوز المناسبة إلى السلوك، سواء دكتور الآن ستحدثنا عن معاني التضحية والانضباط والطاعة بالحج، وكيف أيضا كان عندنا التضحية في هذا الوطن وصون كرامة أبنائه، فما هي القيم التي تغرسها هاتين المناسبتين في يعني سلوك الإنسان دكتور؟
0: يعني دكتور لو أردنا أن نفصل تفصيل لكن ليس كثير لأن الوقت قد لا يتسع، يعني من ضمن هذه القيم المشتركة ما بين الحج والاستقلال إنجاز التعبير، الحج والتضحية والعطاء.
1: تضحية.
0: نعم. ففي الحج تتجسد التضحية في قصة الفداء الكبرى كما ذكرنا قبل قليل لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، طاعة لله وتحملا للمشاق. في الاستقلال تبرز تضحيات الآباء المؤسسين والشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم وأنفسهم لرفعة الوطن وحريته. هذا المعنى معنى التضحية والعطاء، وأنت شاهدت وكما تعلم كم فيه من قيم التضحية والعطاء في الحج، وكم يقدم الإنسان يبذل ماله ويبذل صحته ويبذل راحته في سبيل أن ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وحتى يرجع إلى وطنه كما ولدته أمه. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك في الاستقلال عندما نتذكر من ماذا استقللنا، استقللنا من التبعية ومن الاستعمار ومن سيطرة الآخرين علينا وعدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم امتلاك النفس وعدم امتلاك الهوية. يعني الآن وصلنا إلى هذه الفسحة الزمنية وهذه القدرة اللي إحنا الآن نعيش فيها وهذا ما وهبنا الله سبحانه وتعالى من التحرر، ما جاء عبثا، إنما هذا كان هنالك خلفه تضحيات من الآباء المؤسسين. كم بذل الأردن من الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم وقدموا أنفسهم في سبيل رفعة الوطن وفي سبيل حريته. أيضا من المعاني المشتركة بين الحج والاستقلال الوحدة والتلاحم. ففي الحج يجتمع المسلمون من كل بقاع الأرض بلباس واحد وهتاف واحد متجاوزين الفوارق والطبقات، هذا في الحج يجتمعوا جميعهم على هذا الهتاف وعلى هذا المكان وعلى هذا اللباس. وأيضا في الاستقلال تتجلى وحدة الأردنيين بجميع أطيافهم خلف قيادتهم الهاشمية لبناء وطن قوي ومنيع. ومن المعاني أيضا دكتور المشتركة الطاعة والانضباط. ففي الحج يلتزم الحجاج بنظام دقيق ومواقيت محددة وشروط صارمة لضمان سلامة الجميع وقبول العبادة. لماذا الحج؟ في الحج عندما يأتي الإخوان في المملكة العربية السعودية وهم مشكورين على هذا التنظيم الرائع، يعني يقول لك اذهب من هذا الطريق أو سر في هذا التوقيت أو هذا الشارع. لماذا ينضبط الناس؟ لأن الناس في تلك الوقت يجب أن ينضبطوا حفاظا على سلامتهم وحفاظا صحيح. على حريتهم.
1: نعم.
0: ففي الاستقلال ففي الحج يعني تجد هذه الشروط الصارمة وضعت لضمان سلامة الجميع وقبول العبادة. في الاستقلال يترجم هذا الانضباط في الدولة إلى احترام سيادة القانون. كيف أنا هناك بحترم اللي بيقول لي امشي من هذا الطريق؟ وكيف بحترم اللي بيقول لي لا انت توقيتك الساعة كذا؟ وكيف بحترم الشرطي اللي بيقول لي او العسكري القائم هنالك

0: التنظيم أو الجهة التنظيمية أنه اصعد إلى الطابق الأعلى،
1: يعني
0: منظومة متكاملة.
1: صحيح.
0: أيضا في الاستقلال هذا الانضباط بدي أترجمه أنا في احترام سيادة القانون والالتزام بالواجبات والمساهمة الفاعلة في نهضة المجتمع.
1: صحيح.
0: يعني ما بصير أني أنا أخالف، ما بصير أقطع الإشارة الضوئية، ما بصير
1: بالشعائر ماشي فيها
0: كما
1: حرفياً.
0: ألتزم بشعائر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يجب أن ألتزم بالقوانين واحترام سيادة.
1: صحيح.
0: القانون في هذا الوطن.
1: نعم، بارك الله فيكم.
0: أيضا من المعاني.
1: صحيح.
0: دكتور، معنى الأخير لو أريد أن أطيل.
1: نعم.
0: الهوية والانتماء، ففي الحج يعزز الحج الانتماء للأمة الإسلامية الكبرى وهوية العقيدة الراسخة، جميعنا نلتزم بالانتماء للأمة الإسلامية، وذلك من خلال المظاهر السلوكية التي يقدم بها الحج، سواء كانت باللباس أو في الهتاف أو في الصلاة أو في الطواف أو في رمي الجمرات أو غيرها من
1: الأمور. وهل الانتماء الدين يتعارض مع حب الوطن؟
0: لا يتعارض. ففي الاستقلال يتأكد أن الانتماء للدين والاعتزاز به لا يتعارض أبدا مع حب الوطن، بل
1: صحيح.
0: أن حب الأوطان وحمايتها هو جزء أصيل من الإيمان.
1: صحيح. نعم، الله يبارك فيك دكتور. اسمح لنا في المحور الأخير دكتور، الآن يعني نعمل أو كما يقال نضع الإطار العام لهاتين المناسبتين إن شاء الله بالختام قبل الدعاء للمملكة والدعاء للحجيج إن شاء الله. فضيلة الدكتور، الآن البعد الإيماني في خمس دقائق، البعد الإيماني والوطني في الأردن، الآن كيف يجمع الإنسان الأردني، نحن الآن لسنا حجيجين لكن مشاعرنا وأعمالنا إن شاء الله يعني لها أجر كبير، كيف يجمع الإنسان الأردني بشكل عام بين اعتزازه بدينه وانتمائه لوطنه؟ الآن هذه أيام ذي الحجة كما نعلم هي أيام العمل الصالح، نستثمرها في الطاعة والعمل الصالح، أليس من العمل الصالح أيضا هو الإنتاج وخدمة المجتمع وبناء الأوطان؟ أليس بأن الأوطان تبنى كما هي تبنى يعني بالأخلاق، تبنى بالعلم وتبنى بالانتماء دكتور؟ ما هو البعد الإيماني والوطني لمناسبة الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والبعد الآخر الإيماني الواضح في شعيرة الحج دكتور، ونستثمرها في الطاعة والعمل وخدمة الناس والمجتمع إن شاء الله؟
0: تمام دكتور، يعني المجتمع الأردني يجمع بين الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن، يجمع هذه الأمور من خلال رؤية متكاملة ترى في حب الوطن والعمل لأجل جزء لا يتجزأ من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالتلاحم بين البعد الإيماني والوطني موجود عندنا في هذا البلد المبارك الحمد لله. فالتدين الإيجابي يعني أن الأردن يرى أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره هو واجب شرعي تمليه عليه قيام الإسلام. حب الأوطان من الإيمان، وديننا الحنيف أملى علينا أن نحب أوطاننا وأن ندافع عنها بالغالي والنفيس. القيادة الهاشمية شكلت الرابط بين الشرعية الدينية والشرعية التاريخية للقيام بهذه المسؤولية، مسؤولية الربط بين الشرعية الدينية والشرعية التاريخية للقيام بعمل صمام أمان يعزز الهوية الوطنية المستندة إلى مبادئ رسالة عمان في التسامح والوطنية. أيضا التكافل الاجتماعي يتجلى الإيمان في المجتمع الأردني من خلال قيم العون، نعين بعضنا، المؤازرة، الشهامة التي تعزز اللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية. فاستثمار أيام ذي الحجة في الطاعة والإنتاج يجب أن لا يغفل الإنسان المسلم عن في هذه الأيام. أنا يعني هذه أيام مباركة وتزداد قدسيتها بتقديم الخدمة للوطن والمواطنين والعمل والإنتاج وزيادة رفعة الإنتاج وزيادة النهوض بهذا الوطن المبارك. أيضا من خلال العبادة والعمل، استغلال هذه الأيام المباركة لا يقتصر فقط على العبادات الشعائرية فقط، بل يمتد إلى إتقان العمل، زيادة الإنتاج كشكل من أشكال الجهاد البناء، أيضا خدمة المجتمع، توجيه أعمال البر والإحسان في ذي الحجة نحو المبادرات التطوعية ومساعدة الأسر العفيفة، تنظيف الأماكن العامة، توزيع الأضاحي لتعزيز التكافل، أيضا العطاء الوطني، تحويل طاقة الطاعة الإيمانية إلى قوة دافعة لبناء مؤسسة الوطن.
1: نعم.
0: وحماية مقدراته.
1: نعم.
0: فبناء الوطن يكون بالأخلاق والعلم والانتماء. فالمنظومة الأخلاقية يعني الأخلاق نقول هي الأساس الذي يمنع الفساد ويصون حقوق المواطنين، حيث يلتزم الفرد بمسؤولياته تجاه مجتمعه كواجب ديني ووطني. أيضا السلاح العلمي، التسلح بالعلم والمعرفة هو السبيل الوحيد لرفعة الأردن وتطوير اقتصاده ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار. وأيضا الانتماء السلوكي، الانتماء ليس دكتور مجرد شعار، الانتماء ليس مجرد شعار بل هو ممارسة يومية تمثل في احترام القانون.
1: نعم.
0: في المحافظة على الممتلكات العامة وتقديم.
1: نعم.
0: مصلحة الوطن العليا للمصالح.

0: الشخصية. بارك فيهم دكتور، يعطيك العافية، ما قصرت في هذا التأطير لمناسبة الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مناسبة الحج وأيام ذي الحجة. لكن دكتور في نهاية الحلقة بدقيقتين دعاء مبارك لمملكتنا الحبيبة، وطننا الحبيب، ودعاء لأهلنا وإخواننا الأردنيين ومسلمين في جميع الأماكن بالحجيج إن شاء الله. بارك الله فيكم.
1: يعني في النهاية دكتور قبل الدعاء، يعني اسمح لي أن نأكد على على الإخوة المستمعين أنه حب الوطن عبادة،
0: نعم،
1: وأن عمارة الأرض بالخير والعلم والأخلاق هي أسمى درجات الانتماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا المستمعين والمسلمين صالح الأعمال، وأن يجعلنا دائما هداة مهديين نخدم ديننا ونبني وطننا بجد وإخلاص. وندعو إن شاء الله لإخواننا الحجيج بالتيسير والقبول، فنقول اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام حجهم،
0: آمين،
1: وسهل عليهم مناسكهم،
0: آمين،
1: وأعنهم على طاعتك وحسن عبادتك، اللهم احفظهم بحفظك، آمين، واكلأهم برعايتك، آمين، في حلهم وترحالهم. اللهم تقبل طاعتهم واغفر زلاتهم، واجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم مغفورا، وردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين مستبصري بنور هدايتك.
0: آمين.
1: ودعاء للأردن إن شاء الله بالأمن والاستقرار، اللهم احفظ أردننا العظيم، آمين، أرضا وشعبا وقيادة، واجعله واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم وفق ملكنا المفدى وولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة التلاحم والوحدة،
0: آمين،
1: واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطل، واجعل أيامنا كلها طاعة وعملا وبناء وازدهارا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيكم. نحن بدورنا أيضا هنا أيضا نرفع يعني آيات الولاء والانتماء لمقام السامي لحضرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله،
1: حفظه الله ورعاه،
0: ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، بهذه المناسبة الوطنية الغالية عيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فكل عام وهم والعائلة الهاشمية وجميع الأردنيين بألف خير، وأيضا نسأل الله عز وجل يعني أنه يبارك في أردننا ووطننا وشعبنا، وأيضا نرفع آيات التهنئة إن شاء الله. نحن مقربة إن شاء الله من أيام من عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فكل عام والجميع بخير، وكل عام أنتم بخير دكتور،
1: وأنتم بخير سيدي،
0: ونحفظكم جميعا إن شاء
1: وسيد
0: الله،
1: وسيد البلاد المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين،
0: آمين،
1: نرفع لهم أسماء آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبات الوطنية الغالية على القلوب، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فنقول لهم كل عام وأنتم والأردن بألف خير.
0: بارك الله فيكم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها،
1: آمين،
0: واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور ركان أبو حمور إمام وخطيب مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر، حيث يعني سعدنا بوجودنا معكم فضيلة الدكتور،
1: وشرفتم
0: الله حياكم الله،
1: كل شكر لكم ولإذاعتكم الموقر على هذه الاستضافة. شكرا يا سيدي،
0: حياكم الله. أشكر أيضا زملاء سعد الدبوبي وسفيان المحميد والإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويل، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال

0: أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟ آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: به.
1: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5001. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل.

0: إسرائيل تحكي. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف استرالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45 505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد، 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا اطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلاب

0: وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: لحظة،
1: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
2: ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندما نتكلم عن الصدقة فنحن نتكلم عن أمر إلهي، ونتكلم عن مال يقع في يد الله قبل أن يقع في يد العبد، ولله المثل الأعلى. ولكن لابد أن ننتبه لأمرين ووعدين، ولنقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. بين وعدين وأمرين، الله سبحانه وتعالى يأمرك بالصدقة وسيكرمك بالمغفرة والفضل. وانتبه الآن إلى عمل عدوك، إلى عمل الشيطان. الشيطان يخوفك، إن أنت تصدقت، إن أنت أديت الواجب، إن أنت قمت بالأمر، سيقول لك احذر،

الفقر ينتظرك، احذر، أولادك لن تجد من ينفق عليهم، لا تتصدق. هؤلاء الذين يطلبون الصدقة ويطلبون العطاء كذابون، غير مستحقين، لا تتصدق. وهل أنت مسؤول عن كل الناس حتى تتصدق؟ لا تتصدق. في الأمر خلاف وفي الأمر آراء، لا تتصدق وأبقي مالك في جيبك، لأنك إن تصدقت وقعت في الفقر، وإن تصدقت نزلت بك النوازل. الشيطان يعدكم الفقر، هذه وسوسته، ونحن نرى شياطين الإنس تقوم بمثل هذا الفعل، وكذلك الذي بينته لنا الآيات الكريمة. نتيجة الانزلاق إلى هذه الهاوية والوقوع في شباك الشيطان، ما هي النتيجة؟ الفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما الرابط؟ عندما تمنع الزكاة وتمنع الطاعات ستفتح أبواب المعصية، هذه القاعدة. إذا أغلقت أبواب الطاعة فتحت أبواب المعصية. الزكاة، الصدقة تقف في وجه السرقة، تقف في وجه الرشوة. الحوائج تقضى ضمن ولاية المؤمن لأخيه المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عندما تمنع الصدقة، تمنع الزكاة، يمشي ذلك الشخص خلف وعد الشيطان وينسى ذلك الوعد وذلك الإكرام من الله سبحانه وتعالى، ستكون الفواحش. الشيطان يعدكم الفقر، ماذا سينتج عن ذلك؟ ويأمركم بالفحشاء. عندما تمنع حق الله وتمنع الصدقة عن مستحقيها، الثمرة ستجنيها أنت بما سينزل بالمجتمع. نسأل الله العفو والعافية، ونقرأ: والله يعدكم مغفرة منه، مغفرة للذنوب وستر للعيوب وفضلة، سيوسع وسيعطي، والله واسع عليم. المتصدق ينتظر العوض والعطاء من الله، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أنت تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. عندما نعلم أن الصدقة تقع في يد الرب وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فنحن ننتظر العطاء منه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه قضية حاضرة دائما في قلب المؤمن. هذه الأولى، أنني أنتظر العوض والعطاء من الله سبحانه وتعالى، وأن يضاعف لي ما أعطيت أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية نعيشها، قضية ملحوظة. إذا نزعت الرحمة من المجتمع ونزع مفهوم التكافل والتعاضد، فسنتحول إلى مجتمعات متناحرة، بينها العداء وبينها البغضاء وبينها ما يؤدي إلى ضعف المجتمع وتهلهله. الصدقة نفعها لك ولغيرك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا هذا الجسد، إذا هذا المجتمع فقد معنى التداعي الذي نجده في الأجسام، فننظر إلى الجسد العليل، الجسد المريض، إذا عضو منها الأعضاء مرضة، ما تداعى الجسد له ليكون الشفاء، ما شعر به، معناها المرض سينتشر في كل الجسد. لكن الجسد السليم إذا نزل مرض في أي عضو من الأعضاء، تجد الجسد كله يتداعى، الألم ينزل حتى يزول المرض، حتى ينتبه الإنسان لنفسه. كذلك المجتمعات، إذا نزلت الحوائج في فئة ولم يتداعى المجتمع لحلها، فهذا سيؤدي إلى ضعف، إلى تناحر، إلى تهلهل، وهو ما يحذرنا منه القرآن الكريم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، ولنستمع إلى هذه القصة عن صحابي جليل، عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل كما جاء في الرواية، وكان من أحب الأموال إليه مزرعة اسمها بيرحاء، كانت بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. ونزل قول الحق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تعطي من المال المقدر. وهذا مهم نفهمه واحنا بنتكلم عن الزكاة، حق معلوم، ما بيصيرش انت يكون عليك مبلغ معين 2.5% من النقد اللي عندك وجبت عليه، تيجي تقول يلا مشايلة يلا طعمة، الطعمة بتيجيش 1% ولا 10% من المطلوب. لا صح، هذا 2.5% غالي عليك ومهم، لكن إذا أردت العطاء فيجب أن تقدم الواجب، إذا أردت الإكرام فيجب أن تقدم المطلوب، إذا منعت الواجب أثمت ومحقت البركة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما سمع سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه بهذا الأمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن الصدقة، عن النافلة، عن المندوب، عن التطوع، قال: يا رسول الله، الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب أموالي إلي بيرحاء وهي صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، كلمة قال للإعجاب، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هات يدك يا رسول الله، إن أرضي هذه صدقة لله. هذا حال من فهم معنى الصدقة ورأى بركة الصدقة وانتظر العطاء من الله لهذه الصدقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جعلنا الله وإياكم من أهل البر والعطاء والإكرام. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الأكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

0: الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: ومكي مول عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة، اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟

0: ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمش ذهبي، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع.

يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم

اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

0: رسالته
1: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله

إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين

رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

0: الله يعطيك العافية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

كنت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر.

لنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلك

وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

وكتبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.

مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خر

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

فَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.

ذلك. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذ

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما

ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله

0: أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510.

0: 40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية.

0: الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
0: للتواصل تليفون 0795-479-905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة، خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان.

0: نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وذلك لنقل برنامج مناسك القلوب، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الاستقلال. حياكم الله وبياكم من هذا الصحن المبارك، صحن مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث سننقل لكم في بث حي مباشر برنامج مناسك القلوب، والذي نستهله بسورة الفاتحة، ويتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ عثمان حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. نتواصل وإياكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اليوم المبارك

0: وفي هذا المساء المبارك من أيام الله عز وجل، حيث يوم التروية واستعداد الحجاج بعضهم للذهاب إلى منى لأداء سنة المبيت في منى هذه الليلة، وأغلبهم والكثير منهم سيتوجهون في هذه اللحظات وبعد الغروب بمشيئة الله عز وجل إلى صعيد عرفات الله الطاهر، استعدادا للوقوف على جبل عرفة في يوم عرفة. هذا اليوم الذي يعد من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، الذي يعد أفضل أيام العام على الإطلاق، فضائل هذا اليوم وما يندب ويشرع للمسلم فعله في هذا اليوم مع فضيلة الدكتور الشيخ حسن كريرة المستشار الأسبق لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ،
1: حياكم الله
0: وحياكم الله.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد قرة عيوننا وشفيعنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وابتداء أتوجه بالتهنئة والمباركة لقائد الوطن ولي عهده الأمين وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. أدام الله عز هذا الوطن وجعله دائما وأبدا ذخرا لأمة الإسلام وللمسلمين جميعهم وللمسجد الأقصى المبارك ولأهلنا في غزة وفي فلسطين. عرفة أكرم به من يوم وأعظم به من يوم. عرفة الله تبارك وتعالى ذكر اسمه في القرآن الكريم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الصابرين لمن الضالين. عرفة هو اليوم الذي تميز بأفضليته، كيف لا، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة. يوم عرفة يوم إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء أحدهم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو في الحديث المشهور، يقول له بأن آية في كتاب الله هي لو نزلت على معشر اليهود لاتخذناها عيدا أو لاتخذوها عيدا، فقال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو قائم يوم جمعة صلوات الله وسلامه عليه. عرفة يوم عظيم له مكانته، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في موضعين في دلالة على عظم هذا اليوم، والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، الله تعالى العظيم لا يقسم إلا بعظيم. الآية الأولى التي جاءت في سورة البروج وشاهد ومشهود، حيث جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واليوم المشهود يوم عرفة، وقال الله تعالى أيضا في الآية الثالثة من سورة الفجر والشفع والوتر، قال سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بأن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. أيها الإخوة والأخوات، وقد يتساءل الكثيرون لما سمي الجبل بجبل عرفات ولما سمي اليوم بيوم عرفة. اليوم نسب إلى الموضع وإلى الجبل، ولذا سمي بيوم عرفة نسبة إلى أن الحجاج يقفون على صعيد عرفة في ذات اليوم، في يوم عرفة. وعرفة تقع في الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، تبعد حوالي 18 كيلو مترا، ومساحتها أيضا 18 كيلو مترا. أما عن سبب التسمية فقيل أنه سمي بيوم عرفة لتعارف أبينا آدم وأمنا حواء عليه بعد أن أهبطا أو أنزلا من الجنة. وقيل لأن جبريل عليه السلام كان يعرف سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمناسك حجه ويقول له عرفت عرفت. وقيل لأن الناس يجتمعون على صعيد عرفات ويتعارفون فيما بين بعضهم البعض، وغيرها من أقوال. ولكن أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أشير إلى رمزية هذا الاسم وما يحمله هذا الاسم عرفة من رمزية وحقيقة ينبغي أن لا تغيب عن مسلم ومسلمة، هي أن هذا الدين العظيم تأسس منذ اللحظة الأولى فيه على العلم والمعرفة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعرفة يذكرنا بهذه الرمزية وهذا المبدأ، بأن هذا الدين عنوانه العلم والمعرفة والتعرف والتبصر، لا الجهل ولا الضلال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وإن كل آفة إنما تنشأ في غياب العلم والمعرفة حيث يسود الجهل والضلال. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الحجاج في أدائهم لمناسك الحج يعمدون ويجهدون أنفسهم ويجتهدون في التعرف على مناسك الحج وتعلم فقه الحج، وهذا أيضا ما ينبغي علينا أن نقوم به. فكما أن الحجاج يذكرون الله تعالى في هذه الأيام ويدعون الله تعالى في هذه الأيام بجد واجتهاد، فنحن أيضا نتشبه بهم بأن ندعو الله وأن نجتهد في الدعاء والذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا في العلم والمعرفة. أيضا ينبغي علينا أن نتشبه بحجاج بيت الله الحرام بالعلم والمعرفة. وقد يسأل سائل، أيها الإخوة والأخوات، أيهما أعظم أجرا وأكثر مثوبة، ليلة القدر أم يوم عرفة؟ حقيقة هما يكملان ويتممان بعضهما، يوم عرفة وليلة القدر يكملان ويتممان بعضهما، فتكتمل الدائرة وتتم الحلقة. فليلة القدر فضيلتها بإحياء ليلها، ويوم عرفة فضله أيها الإخوة والأخوات بإحياء نهاره. وقد قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيها الأحبة، يوم عرفة يوم العتق، يوم العتق، يوم الجائزة. جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي رواية قال: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اللهم اشملنا بمغفرتك ورضوانك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهو يدل على أنهم مغفور لهم لأنه يباهي به بأهل، يباهي بهم الملائكة، ولا يباهي الله تبارك وتعالى بأهل الخطايا، فدل ذلك على أنهم من أهل الغفران. عرف يوم تكفير الذنوب كما هو مشهور فيما استمعنا إليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أحتسب.

على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. يوم يدحر فيه إبليس والشيطان، يدحر فيه إبليس ويخزى فيه الشيطان. جاء في الأثر عن في موطأ الإمام مالك، جاء في أثر قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رؤي من تنزل الرحمة، إلا لما رأى إبليس من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر كما جاء في الأثر. يوم عرفة يوم النفحات، هو يوم النفحات، وقد قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم واسألوا الله من فضله. عرف أيها الأحبة يوم الجد والاجتهاد بالدعاء والابتهال. روى الإمام الترمذي في السنن بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: هذا وإن كان ثناء، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنما سماه دعاء لأن الثناء مقدمة الدعاء، لأن الثناء مقدمة الدعاء فسماه باسمه. يوم عرفة أيها الإخوة والأخوات يوم الفأل، يوم الفأل، أن نتفاءل بالبشر وأن نتفاءل بالسعادة. يوم طرد التشاؤم والتطير والنكد: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. يوم تيب فيه على سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمهما كانت الشدائد عظام، فالله تعالى عنده المخرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر أبشر بخير فإن الفارج الله. يوم عرفة أيها الإخوة والأخوات عنوانه يوم وحدة الأمة المحمدية، وحدة أمة الإسلام ولحمة صفها واجتماع كلمتها. وها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها مدوية في خطبة حجة الوداع، ومن على صعيد عرفات: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم بلغت، اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالمسلم أيها المؤمنون والمؤمنات، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأخيرا، يوم عرفة يوم طقوس عائلية وأسرية حميمة. العائلة تصوم، العائلة تجلس على مائدة واحدة تدعو الله، تذكر الله تبارك وتعالى، وعند لحظة الإفطار تجدها تجلس تشكر ربها سبحانه وتعالى. فعرفة يزيد من أواصر الأسرة ولحمتها، فأنعم وأكرم به من يوم يتجلى فيه ربنا تبارك وتعالى علينا فيه بالفضل والرحمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا يوم غد لصيامه ولذكره سبحانه وتعالى وشكره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا

0: وفقنا فيه لخالص الدعاء وأن يكتب لنا الإجابة والقبول. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله الطاعات، وكل عام وأنتم بخير أيها الإخوة والأخوات.
1: كنتم أيها الإخوة والأخوات مع حديث أشواق الحجيج وفضيلة الشيخ حسن كريرة، مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق. حدثنا فضيلته في هذا الحديث عن فضل يوم عرفة وماذا ينبغي على المسلم أن يعمله ويستغله فيه. الآن مع هذا الابتهال الديني لفضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة وفضيلة الشيخ عثمان حسن.

0: هم معانا والنبي دعانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان هذا أيها الإخوة والأخوات ابتهالا دينيا يتحدث عن جملة من المعاني الخاصة بشعيرة الحج في هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل، يوم التروية. الآن نأتي إلى الفقرة المتعلقة بالفتاوى والأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مع فضيلة الشيخ موسى الزعاترة المفتي بدائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، حياكم الله.
1: حياكم الله دكتور، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا.
0: ماذا بالنسبة لأنواع الأنعام التي يجوز للمسلم أن يضحي بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير وقائد الوطن بخير بهذه المناسبات الدينية والوطنية، وحفظكم الله جل جلاله. الأنعام يا مولانا التي يجوز لنا أن نضحي بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها السادة الفقهاء هي من النعم، والنعم هي الإبل والتي هي الجمال والبقر والغنم يعني شقيها البياض أو والسمار الضأن والمعز. هذه الأصناف التي ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الأضحية بها، وغير هذه الأصناف لا تجزئ في الأضحية. هذه الأصناف التي بينها صلى الله عليه وسلم من الجمال ومن البقر والغنم.
0: إذا لا يجوز أن يضحي مثلا بالنعام؟
1: لا يجوز، ولا حتى بالدجاج. يعني بعض الفقهاء قالوا هذا القول لكنه قول غير معتبر، لأنه يعني ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث الجمعة: كان كمن قدم لله دجاجة في آخر الوقت. فبعض الفقهاء يعني وقول هذا يعني لا يعتبر أن الدجاج يعني يذبح في هذا اليوم. الأصل أن تذبح من النعم التي هي الجمال والبقر والغنم بشقيها، الماعز
0: والبياض والسمار.
1: نعم
0: نعم. قضية شروط هذه الأنعام فضيلة الدكتور إذا كان يراد التضحية بأحدها،

0: يبين السادة الفقهاء أن النعم لابد من شرطين أساسيين. الشرط الأول التي هي الأسنان بمعنى الأعمار، والشرط الثاني خلوها من العيوب. بالنسبة للأعمار كما ذكر السادة الفقهاء وخصوا الإبل، قالوا ما تمت الخمس سنوات وشرعت في السادسة، هذا بالنسبة للإبل، والبقر ما أتمت السنتين وشرعت في الثالثة. أما المعز اللي هو السمار ما أتم سنتين وشرع في الثالثة، والضأن ما أتم سنة وشرع في الثانية. إلا أن بعض الفقهاء أجازوا في المعز تحديدا أن تكون يعني ابنة سنة ولكن يعني تكون سمينة، والضأن اللي هو البياض أن يكون قد أتم ستة أشهر ولكن أن يكون يعني سمينا. واشترط السادة الشافعية أن يكون قد أجذع، يعني غير أو سقطت مقدمة أسنانه. فإذا كانت ستة أشهر ولكنها يعني تقدر بعمر ذات السنة لا حرج أن نضحي فيها. هذا بالنسبة للأعمار. أما بالنسبة للخلو من العيوب، قال صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزئ في الأضحية. فقال عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء، العجفاء التي هي الهزيلة. لكن الفقهاء قالوا العيوب التي تمنع من صحة الأضحية ما تكون مؤثرة في اللحم. يعني قالوا البياض في عين الأضحية إذا لم يؤثر عليها في الذهاب والمجيء إلى المراعي، قالوا لا حرج في ذلك لو كانت مبيضة العين. وكذلك الحال قالوا في العرجاء، العرجاء التي يكون عرجها سببا في عدم ورودها للمراعي بشكل طبيعي، يعني يؤثر عليها هذا العرج. أما العرج الذي لا يؤثر فيها فتكون سمينة، قالوا تجزئ في الأضحية. وكذلك الحال في المريضة، المريضة التي يكون المرض يعني مؤثرا في اللحم كالجرب أو ما شابه ذلك، نعم قالوا هذه لا تجزئ. لكن إذا كانت مكسورة القرن أو كانت مثقوبة الأذن هذا لا يؤثر. أما إذا كانت مقطوعة الأذن أو مقطوعة الإلية أو مقطوعة الضرع يعني بفعل فاعل، قالوا هذه لا تجزئ. أما إذا كانت قد خلقت على هذه الهيئة، يعني خلقها الله سبحانه وتعالى بلا إلية أو بلا ضرع، قالوا هذه لا حرج من الأضحية فيها. أما بفعل فاعل فلا يجوز ذلك.
1: طيب، هب أنه مثلا تم في بعض يعني في بعض الدول يلجأ المزارعون هناك إلى منع الإلية من النمو من خلال حبس الدم عنها،
0: نعم،
1: فتقطع تلقائيا هذه الإلية عندما يكون يعني الخروف أو الجدي صغير أو ذات الخروف،
0: نعم،
1: هل يؤثر هذا في صحة؟
0: يعني شوف الفقهاء،
1: خاصة وأن السمنة والبدانة قد ذهبت إلى جميع البدن.
0: نعم، إذا كانت هذا التصرف الذي يقوم به بعض أصحاب المواشي لمصلحة اللحم أجاز الفقهاء هذا التصرف، يعني حتى يكون فيه يعني مصلحة لهذا الخروف وهذا اللحم فلا حرج في هذا التصرف، طالما أنه لم يؤذي هذا المخلوق. ويعني الفقهاء نعم أجازوا أن نفعل ذلك، يعني في الخروف الخصي مثلا أو ما شابه ذلك، نعم. قالوا هذا لأن فيه مصلحة للحم فلا حرج في الأضحية في مثل هذا الخروف، والله تعالى أعلم.
1: نعم. كيفية تقسيم الأضحية عند ذبحها فضيلة الشيخ؟ هل يسن مثلا إطعام أهل البيت منها، إطعام الفقير، إطعام الغني، إطعام الجار، إطعام القريب؟
0: يعني التوزيع مولانا، أولا علينا أن نعرف أن الأضحية إما منذورة وإما مستحبة. المنذورة كأن ينذر ويقول لله علي أن أضحي، هذه الشاة لا يجوز له أن يأكل منها لا هو ولا أهل بيته، هذه المنذورة لأنها أصبحت لله جميعها. أما المستحبة التي هي سنة مؤكدة الغير منذورة، يجوز أن يأكل منها هو ويستحب ذلك، أن يأكل منها هو وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، حتى ولو كانت هذه الإهداء لو لشخص غني قالوا يجوز ذلك. الواجب عليه في هذه الأضحية في التوزيع أن يطعم ولو فقيرا واحدا، هذا أقل القليل اللي هو ما قدرته دارة الإفتاء بحوالي نصف كيلو، هذا هو حق الفقير فيها، الواجب عليه أن يعطي الفقير. فلو لم يعطي

0: الفقير عليه أن يضمن حصة الفقير بأن يشتري نصف كيلو ني ويعطيها للفقير، هذه لأنها الحصة التي تجب عليه في توزيع الأضحية. أما الباقي يستحب له أن يدخر، يستحب له أن يهدي، ويستحب له أن يتصدق، لا حرج عليه في ذلك.
1: نعم، لكن قضية يعني الأضحية في مجملها إذا كانت مستحبة أن يفعل، مستحبة أن يفعل
0: أن يقسمها ثلاثا، نعم،
1: لكن إذا كانت منذورة،
0: منذورة لا يأكل، لا يأكل منها ولا
1: لا هو ولا من تجب عليه نفقته.
0: نعم،
1: الولد المتزوج هل يعطى من الأضحية المنذورة؟
0: الولد المتزوج يعني طالما أنه من آل بيته فلا يجوز أن يعطى كونه من آل بيته، أما إذا كان يريد أن يعطيه من باب الصدقة من الأضحية
1: مثل ولد متزوج وفقير دخله لا يكفيه،
0: نعم يعطى، يعطى من الأضحية المستحبة، أما المنذورة لا يعطيه لا له ولا للذي نذر، نعم. يحرم عليه ذلك.
1: فضيلتك، يعني هذا يقودنا إلى الحديث عن الحكمة من مشروعية الأضحية التي قد يغفل عنها البعض. نحن تعلمنا خاصة في كتب أصول الفقه بأن الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد، وما من حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى لنا إما إلى جلب مصلحة يهدف أو إلى درء مفسدة عن المسلمين وعن الناس ككل. الحكمة من مشروعية الأضحية،
0: نحن نقول ابتداء هو أمر يعني تعبدي، سواء يعني علمنا الحكمة منه أو لم نعلم، هو أمر تعبدي تعبدنا الله به، هذا أولا. لكن الفقهاء يعني وجدوا لهذه الأضحية شيء يستأنس به من حيث الحكمة، منها ما قالوا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. أبينا إبراهيم عليه السلام يعني كان في قصة الفداء لإسماعيل عليه السلام أكبر الأثر أن هذا النبي العظيم كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بابنه الذي رزقه بعد غياب طويل، فيعني ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بهذه الرؤية، وبعد أن امتثل سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر الله جل جلاله كان الفداء العظيم لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وهذه سنة أبينا إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سنها لنا أيضا. ومن الحكم أيضا قالوا فيه توسيع على الناس، لأنه في الأضحية فيه أيضا صلة ما بين الإنسان وقاربه، ما بين الإنسان وجيرانه، ما بين الإنسان وأصحابه، فهذا فيه شيء من توسعة على المجتمع، وهذا يعني إن دل على مظاهر الوئام والصلة بين أبناء هذا المجتمع المبارك وبين أبناء الأمة الإسلامية.
1: نعم، غدا إن شاء الله يوم عرفة، وغدا سيقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الله الطاهر يؤدون ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيباهي بهم ربنا تبارك وتعالى ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أو أتوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق إني أشهدكم بأني قد غفرت لهم
0: يا رب.
1: فينالون إن شاء الله مغفرة الله عز وجل ورحمته وعفو إحسانه في هذا اليوم. ما المشروع في حقنا نحن غير حجاج بيت الله الحرام غدا إن شاء الله؟
0: يعني هذا اليوم من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن عليه الصلاة والسلام قال أحتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فلذلك يشرع لنا صيام هذا اليوم لأنه يكفر سنتين من الذنوب. فنوصي إخواننا المستمعين والمشاهدين بأن ينووا صيام يوم غد الذي هو يوم توزيع العطايا، والذي هو يوم من أيام الله جل جلاله، وهذا اليوم من أعظم أيام الله جل جلاله، ويقول الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، فهذا يوم من أيام الله، فعلينا أن نستعد لصيام هذا اليوم لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا ما كان منا من الذنوب، وكان السلف الصالح يؤخرون دعواتهم لعشية عرفات لأن فيه دعوة لا ترد. فنكثر من الدعاء لأنفسنا، نكثر من الدعاء لأحبابنا، لأمتنا، لأن ينصر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى ويرجعه.

0: إلى حياض المسلمين.
1: آمين.
0: ويعني ندعو بما أحببنا ولمن نحب، فهذا الدعاء إن شاء الله مستجاب في هذا اليوم المبارك، اليوم العظيم، يوم عرفة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ موسى الزعاترة المفتي في دائرة الإفتاء.
0: الله يجزيكم خير.
1: العام
0: بارك الله فيك.
1: لا أدري إذا كان القارئ موجود أخي معتز أم أنه غادر. أين أنت يا شيخ محمد العمر؟ تفضل يا سيدي، نحن بانتظارك، تفضل. الله يكرمك، جزاك الله خير. أيها الإخوة والأخوات، موعد أذان المغرب لهذا اليوم يحين بمشيئة الله تبارك وتعالى عند الساعة 7:40 حتى ذلك الحين ننصت الآن خاشعين لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ محمد العمر. تفضل شيخنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها

0: فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وصحابته الطيبين، وإلى سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة المغرب الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا الله الكريم الحليم، تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

من كفاني كل شيء، اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق. يا شفيق يا رفيق، فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ارزقنا يا رب أمناً وأماناً أبدياً في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرداً غير مخزٍ ولا فاضحٍ، يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع طريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي. رب ارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، والقادر على تفريج كربي وهمي وتيسير عسري. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، اجعلنا من عتقاء كتابك القرآن، يا رحيم ويا رحمن. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ويقام الآن لصلاة المغرب انطلاقا من قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن خوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده

الله. استغفر الله.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لكم في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان برنامج مناسك القلوب. غدا هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، يوم عرفة. صيامه يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بأنه ستقام بعد قليل وبعد الفراغ من سنة المغرب والأذكار ختمة قرآنية مباركة.

0: المعركة تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أذكركم أيضا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الآن والحين وفي كل حين، فإن الصلاة والسلام عليه من المنجيات، من مفرجات الهموم، من منفسات الكروب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا برنامج مناسك القلوب، إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
1: قليلا ما تذكرون.
0: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من تار وخلقته من طين. قال

زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في

من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون.

الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب

أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم.

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة

كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج

الذي لولا أن هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها

عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم.

نجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون

0: العظيم.
1: سكر المصحف سكر سكر.
2: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، اللهم آمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو العزيز الحكيم. ولقد

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: Thank you.

كله على التليفون.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله.

0: اللهم آمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: دين ودنيا.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية والزميل سفيان المحاميد من المراقبة الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من

0: الإيمان في برنامج دين ودنيا، فحياكم الله وتقبل الله طاعتكم بمناسبة هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة، ونحن نتفيأ ظلال عيد الأضحى المبارك. وأيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة الثامن من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. يصادف أيضا مناسبة غالية على قلوبنا في ظلال هذه الأيام المباركة، عيد الاستقلال للمملكة 25 من أيار العام 2026. حفظكم الله وحفظ الله بلادنا وفتح علينا جميعا أبواب الخير. نلتقي بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج دين ودنيا، في توقيت تتعانق فيه معان عظيمة وتلتقي فيه مناسبتان تحملان في جوهرهما رسائل الإيمان والانتماء. موسم الحج وأيام ذي الحجة المباركة وعيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة الوطنية الغالية التي نستذكر فيها مسيرة وطن شيد بالإرادة والعزيمة والتضحيات. أيضا الحج ليس مجرد انتقال من مكان إلى مكان ولا أداء لمناسك محددة، بل هو رحلة إيمانية عميقة ومدرسة تربوية يتعلم فيها المسلم معاني الطاعة والانقياد والصبر والتجرد والمساواة والوحدة، حيث يقف الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ومكاناتهم صفا واحدا بلباس واحد وغاية واحدة تبنى فيه المبادئ والقيم. في الوقت ذاته نحتفل هذا اليوم بعيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية يوما نستحضر فيه قصة وطن صان الكرامة ورسخ قيم الدولة والمؤسسات وحمل رسالة الاعتدال والوسطية. والاستقلال ليس ذكرى تاريخية فحسب، بل مسؤولية متجددة تتطلب أن من كل واحد منا أن يكون شريكا في البناء. ولعل أجمل ما يجمع بين أيام ذي الحجة والحج والاستقلال أن كليهما يحمل معاني التضحية والانتماء والوحدة. ففي الحج تتجلى وحدة الأمة حول قبلة واحدة، وفي الاستقلال تتجلى وحدة الأردنيين حول وطنهم وقيادتهم الهاشمية، وفي كليهما دعوة أن تكون القيم الكبرى حاضرة في سلوك الإنسان إخلاصا وعطاء ومسؤولية. في هذه الحلقة نلتقي مع فضيلة الدكتور ركان أبو حمور إمام وخطيب مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر ليحدثنا حول هذه الدلالات الإيمانية والوطنية. فحياكم الله فضيلة الدكتور، تقبل طاعتكم وكل عام أنتم بخير.
1: حياكم الله يا سيدي، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحفظ الله وطننا المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وأرضا وشعبا.
0: آمين.
1: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجنبنا وبلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: آمين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني نتفيأ اليوم في ظلال يعني مناسبات كبرى، مناسبة الحج وأيضا مناسبة الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فضيلة الدكتور، ابتداء كيف تصنع مثل هذه المناسبات الكبرى روحا من الوحدة والهوية والانتماء كما بينا قبل قليل في المقدمة، ولا أريد الإطالة، تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تفضلت فضيلة الدكتور بمقدمتك، إنه هذا التزامن ما بين موسم الحج وعيد الاستقلال ليس مصادفة زمنية فقط، بل هو تجسيد حي لروح المجتمع الأردني المرتبط بجذور الدينية. نعم. والملتف حول منجزات الوطنية التاريخية. هذه الأيام أيام مباركة تنبض بالوحدة، وتذكرنا بأن صون الأوطان وبناء منجزاتها هو جزء من تعظيم شعائر الله وشكره على نعمة الأمن والاستقرار. أيضا سؤالك دكتور، يعني كيف تصنع هذه المناسبات الكبرى روحا من الوحدة الوطنية والهوية والانتماء؟ في هذه المناسبات، سواء كانت مناسبات دينية كأيام ذي الحجة والحج أو وطنية كعيد الاستقلال، ليست مجرد تواريخ دكتور على تقويم إلى محركات اجتماعية ونفسية تصنع وتجدد روح الوحدة والهوية والانتماء من خلال آليات محددة، ومنها أن هذه المناسبات يعني تصهر الفروق الفردية في الهوية الجماعية. بمعنى، في المناسبات الدينية كالحج يتجرد ملايين من المسلمين

0: من ملابسهم التقليدية وفوارقهم الطبقية والعرقية ليرتدوا لباسا واحد وهو لباس الإحرام، ويقفوا في صعيد واحد، مما يذيب الأنا الفردية لصالح الأمة الواحدة. وكذلك في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال تتوحد الشعوب خلف راية واحدة ونشيد وطني واحد، وتختفي الخلافات اليومية والسياسية والطبقية، ليتذكر الجميع أنهم شركاء في مصير واحد ووطن واحد مشترك.
1: نعم.
0: أيضا هذه المناسبات فيها إحياء الذاكرة التاريخية المشتركة. فالمناسبات الكبرى كعيد الاستقلال تعيد سرد القصص التاريخية التي شكلت وجدان الأمة والجماعة. فقصة الاستقلال تذكر المواطنين بالتضحيات والدماء التي بذلت لبناء الدولة ونيل السيادة. قصة الحج في المقابل تذكر المسلمين بمسيرة الأنبياء والتضحية والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا السرد المتكرر يرسخ الجذور المشتركة التي بدونها لا توجد هوية لهذه الأمة. أيضا هذه المناسبات تولد الطقوس والممارسات الموحدة، بمعنى عندما يقوم مجتمع كامل أو أمة بأكملها بنفس الأفعال في نفس الوقت، التكبير، أداء الصلوات، هذا في الحج، في عيد الاستقلال رفع الأعلام، الخروج للاحتفالات، متابعة الخطابات الرسمية، هذا يخلق ما يسمى علميا بالتناغم الاجتماعي، الناس متناغمة اجتماعيا. هنالك في صعيد مكة وصعيد عرفات وفي تلك الأماكن تكبير واحد في وقت واحد في لباس واحد، أداء صلوات في وقت واحد. وهنا عندنا في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال تجد الناس يرفعون الأعلام، علم واحد، نشيد وطني واحد، احتفال واحد، فتجد أن الأمة قد تناغمت اجتماعيا في مثل هذه المناسبات. هذا التزامن سلوكي ما بين الحجيج في ذلك الصعيد وما بين المواطنين يعني في هذه المناسبة في هذا البلد الحبيب يولد شعورا قويا بالأمن والترابط، ويشعر الفرد بأنه جزء من كيان ضخم يتحرك بنبض واحد.
1: نعم.
0: أيضا نقول الشحن العاطفي والإيجابي والمشاعر التي تجمع الأمة، تفرز هذه المناسبات الكبرى طاقة عاطفية هائلة، فرحة الإنجاز الوطني، الجميع اليوم يعني فرح بهذه المناسبة التي قد أنجزت منذ 80 عام، فهذا يعني فرحة إنجاز وطني، وفي المقابل في الحج فرحة الخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كيف هنالك وكيف هنا. المشاعر خلينا نقول دكتور المعدية تنتشر في الشوارع، تنتشر في البيوت، في وسائل الإعلام، ترفع هذه المشاعر الروح المعنوية عند العامة، تحول الانتماء من فكرة عقلية جافة إلى رابطة عاطفية، ليس فقط في العقل إنما تتحول إلى رابطة عاطفية حية تجعل الفرد فخورا بالانتساب لهذا الوطن أو لهذا الدين. هذه المناسبات أيضا دكتور تعزز قيم التكافل والتضحية. المناسبات الكبرى تخرج الفرد من دائرة مصلحته الضيقة، يعني لا يفكر فقط في نفسه، إلى مصلحة الجماعة. فموسم ذي الحجة يكرس قيم العطاء والأضاحي ومساعدة
1: والعمل
0: الفقراء
1: العمل الصالح. نعم
0: صحيح. وعيد الاستقلال أيضا يجدد قيم الخدمة العامة وحماية مقدرات الوطن. هذا العطاء المتبادل يقوي شبكة الأمان الاجتماعي ويعزز مفهوم المواطن الصالح.
1: نعم نعم بارك الله فيكم دكتور. يعني هذا التأصيل يعني كان هذا السؤال مقدمة لي يعني حتى يكون مظلة لما يأتي بعده من محاور إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ولعله مثل هذا اليوم 25/5/2026 يعني من النادر إنه يتزامن عيد الاستقلال مع موسم الحج، يعني المناسبتان تجتمعان في هذا الوقت، فكان حديثنا مشترك. حتى حقيقة نريد استثمار مثل هذه المناسبات كإعلام رسمي،
0: يعني هذه فرصة دكتور لا فرصة. تأتي دائما
1: لا تأتي دائما دكتور.
0: تزامنت هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: علينا وعلى وطننا الحبيب.
1: نعم.
0: أن يقترن موسم عيد الاستقلال هذا العيد المبارك الذي يحتفل فيه اليوم الشعب مع احتفال الحجيج بتقربهم إلى الله سبحانه
1: ما شاء
0: وتعالى
1: الله. يعني دكتور لعل هذا مثل هذه المناسبات إذا أردنا توجيهها تربويا وإعلاميا ومجتمعيا، نحن نركز على بناء جيل أكثر وعي. هذا الجيل عندما يكون واعيا بقيمه من خلال مثلا ارتباطه بدينه ووطنه، ارتباطه بدينه من خلال هذا الموسم العظيم موسم الحج، نحن الأيام نعيش في أيام ذي الحجة أيام العمل الصالح، بالمقابل هذا

0: ينعكس على المجال الوطني ارتباط بوطننا وأكثر إدراك بأن الوحدة هي الوحدة متحققة في الحج كما ذكرتم، والوحدة والانتماء أيضا مطلوبة هنا على المستوى الوطني، وهذا كله لا يبنى بالشعارات بل بالمواقف والعمل المشترك. نعم. فبارك الله فيكم دكتور. اسمح لي سيدي الآن نبدأ يعني الوقوف على محاور المناسبتين.
1: تفضل.
0: محور الحج نبدأ به إن شاء الله، ثم ننتقل إلى محور المناسبة عيد الاستقلال. تمام. الآن فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى موسم الحج كموسم للقيم وكمدرسة إيمانية كاملة، ماذا يتعلم الحاج من خلال هذه الرحلة المباركة من خلال معاني الصبر والانضباط والطاعة وغيرها، وما دور الحج في غرس هذه القيم والتآلف والوحدة بين مختلف الشعوب واللغات على هدف واحد وشعار واحد؟ تفضل سيدي. الحج كمدرسة للقيم إن شاء الله.
1: الله يكرمك سيدي. سيدي، كما تعلم أن رحلة الحج تعد رحلة إيمانية تذوب فيها جميع العادات اليومية.
0: نعم.
1: لتبرز مكارم الأخلاق في أسمى صورها. هو ليس مجرد مناسك تؤدى، بل مدرسة عملية ترسخ في وجدان المسلم قيما تنعكس على سلوكه وحياته.
0: نعم.
1: في هذه المدرسة يا سيدي عدة معاني تتجلى، وهي معاني كبرى. الأولى معنى الطاعة والاستسلام المطلق. الطاعة والاستسلام المطلق، فالامتثال للأوامر غير المعللة. يطوف الحاج حول الكعبة، يقبل الحجر الأسود، يرمي الجمار، يسعى بين الصفا والمروة، يفعل كل هذه الأعمال امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن غابت العلة المادية وراء هذه الأفعال، فترى الحاج مقيد يعني ينقاد. هذه الأفعال أيضا دكتور تدرب على الإرادة.
0: نعم.
1: فالمسلم يعتاد في الحج على السمع والطاعة الفورية لنداء الحق، والانضباط الزمني والمكان الدقيق في الانتقال بين المشاعر. بمعنى دكتور أنه أنت مقيد، ويجب أن تتقيد في هذه الأمور في هذه الأوقات، فللصلاة وقتها، وللوقوف وقته، وللنفرة وقتها، ولرمي الجمرات أوقات محدودة. لذلك تجد أن المسلم قد انقاد وانضبط في توقيت زمني ومكان دقيق حتى يتنقل ما بين المشاعر، ما بين عرفات وبين مزدلفة وبين منى، مما هذه الأفعال يعني تجعل تبني في شخصية الإنسان المسلم شخصية ملتزمة وقادرة على ضبط الذات. أيضا من هذه المعاني الكبرى معنى التجرد والحرية الحقيقية. فالتجرد من زينة الدنيا، يخلع الحاج ملابسه المعتادة التي تعبر عن مكانته وثروته ووظيفته، ويرتدي ملابس الإحرام البيضاء البسيطة. هذا المظهر يساوي بين الغني والفقير، وبين الملكي وبين المملوك. أيضا هذه الأفعال أو هذه المناسك تحرر العبد من الكبر والطبقية. بمعنى الإنسان لا يرى في نفسه شيء من الكبر، لا يرى نفسه فوق بسبب مكانته أو منصبه أو المكان الذي يشغله. يرى الحاج نفسه جزءا من بحر بشري لا ميزة فيه لأحد إلا بالتقوى.
0: نعم.
1: لا سواسية، مما يغرس في نفسه التواضع ويحرره من أسر المظاهر والتعلق بالدنيا ليعود إلى فطرته النظيفة. أيضا من هذه المعاني دكتور معنى التضحية والبذل. فالتضحية بالراحة والمال، تعلم أنت أن رحلة الحج رحلة مكلفة ماديا.
0: نعم.
1: فتجد الإنسان حتى وإن كان لا يملك سوى ذلك المبلغ إلا أنه يضحي بهذا المال.
0: أكيد.
1: من أجل هذه الرحلة الإيمانية.
0: نعم.
1: أيضا تعلم كم يحوب هذه الرحلة من المشقة والتعب الجسدي والتعب النفسي، فترى يضحي. لذلك من معاني التضحية والبذل أن الإنسان يضحي براحته ويضحي بماله ليصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فيتطلب الحاج، يطلب من الحاج بذل الجهد البدني الشاق، وتحمل مشاق السفر والازدحام والإنفاق المالي والإرادي. كل ذلك يدرب النفس على العطاء وصنع الجهد لأجل غاية أسمى، ألا وهي أن ينال تقوى الله سبحانه وتعالى. في هذه القصة إحياء قصة الفداء، يعني ترتبط مناسك الحج خاصة الأضحية بقصة إبراهيم عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهي الرمز الأكبر في التاريخ البشري للتضحية بأعز ما يملك الإنسان استجابة لأمر الله، مما يرسخ في نفس الحاج أن العطاء والتضحية هما جوهر إيمان الصادق. يعني كثير من الناس يستفسر عن الأضحية، وعندما تسرد له قصة سيدنا

0: سيدنا إبراهيم عندما قال لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام
1: أني أذبحك،
0: أني أذبحك، قمة التضحية. قال يا أبت افعل
1: ما تؤمر،
0: ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه القصة تعيد سردية التضحية بين الأنبياء وبين ما سيحصل يعني من أحداث مع الحجاج وما سيحدث معهم من تعب وإرهاق، وأن هذا كله في سبيله لن يساوي قصة تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل عليه السلام عند حادثة أنه يرى المنام أنه يذبحه ويقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني بناء على ما تفضلتم فيه، يعني الحج هو مدرسة قيم حقيقية.
0: نعم.
1: لا تنتهي بانتهاء المناسك كما نعلم جميعا، هي
0: نعم صحيح،
1: هي تبني على ما بعدها من آثار حقيقية، بحيث أنه يعود الحاج أكثر التزام وأحسن خلق وأقرب إلى الله عز وجل مما كان عليه قبل. لكن دكتور، في هذا الإطار لو انتقلنا إلى محور الآخر، وهو الخاص ب يعني موسم للمساواة، أشرتم في ثنايا حديثكم
0: نعم.
1: بأن الإنسان عندما يذهب للحج ينسى بأنه عنده منصب معين أو مكان معين، فبالتالي تتحقق الوحدة بين المسلمين. ولعل دكتور هذا فيه جانب سلوكي، ما هي الدروس السلوكية المتحققة والتربوية المستفادة من هذه المناسك في تركيز على مبدأ المساواة والوحدة بين المسلمين؟ لأنه كما نعلم يعني عندما الملابس البيضاء ونرى هذا المظهر ما شاء الله على الشاشات وعلى يعني يهج النفس، ونحن نرى عن بعد، فما بالك بمن ذهب إلى الحج وشاهد هذا المنظر، تهوي القلوب، فكيف يعني يتحقق هنالك فعليا يعني نظري وليس نظريا فحسب معنى المساواة والوحدة، عندما أنا أرى نفسي إنسان بسيط بينما يطوف بجانبي إنسان له مكانة دنيوية لكنه يلبس كلباسي؟ يعني
0: سيدي، الحج يعتبر مؤتمر سنوي، أو المؤتمر السنوي الأكبر للأمة الإسلامية، لأن في هذا المؤتمر تتحول المفاهيم النظرية عن الأخوة والمساواة إلى واقع ملموس يعيشه الحجيج، تاركين خلفهم أعظم الدروس السلوكية والتربوية. وإذا أردنا أن نتحدث عن بعض الدروس السلوكية، يعني نقول أول مظهر كما تفضل دكتور وحدة المظهر والملبس، فيرتدي الجميع رداء أبيض بسيط، فتختفي الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الحاكم والمحكوم والغني والفقير في
1: نعم.
0: ذلك الموقف
1: نعم.
0: ثانيا من الدروس وحدة الهدف والمكان
1: نعم.
0: يقف الملايين في صعيد واحد عرفات، يطوفون حول كعبة واحدة، بيت واحد، ويدعون إلها واحدا بلغات مختلفة لكن بقلب واحد. في ذلك الموقف تذوب العصبيات، تلتقي في الحج كل الأجناس من شتى بقاع الأرض والأعراق والألوان، مما يسحق نعرات العنصرية والطائفية والقبلية والأنا، ويرسخ مبدأ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.
1: إلا بالتقوى نعم.
0: نعم
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني مثل هذه المعاني المباركة التي أطرتموها، وإن شاء الله ننتظر يعني الآن مداخلة من فضيلة الدكتور نعم مصطفى الخضري ليحدثنا عن هذه المناسبة. لكن دكتور، يعني قبل أن نأخذ هذه المداخلة الهاتفية، نعطر ما تفضلتم به بأن هذه الوحدة المتحققة من خلال مناسك الحج هي تحقق معاني المساواة ومعاني الوحدة بين جميع المسلمين، وهذا كدرس سلوكي ودرس تربوي، بحيث أنه يرجع الحاج يعني إذا ذهب إلى الحج وكان بنفسه شيء من هذه المعاني الدنيوية، لعله يرجع إلى بعد هذه الرحلة المباركة يعني بلغتنا
0: يرجع وقد هذب نفسه
1: بنفسية أخرى. يعني
0: نعم، هذب نفسه،
1: هذب نفسه
0: نعم.
1: يعني يرجع بنفسية أخرى نعم. أنه ذهب هو يعني ذهب قد يعني
0: ذهب بشيء وعاد بشيء
1: نعم ذهب بشيء نعم ذهب بشيء وعاد بشيء
0: نعم.
1: لذلك هذه المدرسة ويعتبر مدرسة للقيم وللسلوك. لكن دكتور الآن بعد قليل سنأخذ مداخلة، لكن الآن في موضوع المهم ناتي إلى الإطار الأردني بالنسبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن نتحدث عن احترام هذه المملكة منذ تأسيسها للهوية العربية والإسلامية، والهاشميون حقيقة أولوا اهتماما.

0: كبيرا بالتعليم وبالعلم، واعتبروا بأنه أساس التقدم وبناء الإنسان. فلو أطرنا تاريخيا جهود الدولة الأردنية، وحاليا كما نعلم يعني سنويا في بعثة من الديوان الملك الهاشمي العامر تذهب، يعني بعثة الديوان الملك الهاشمي العامر نعم. إلى الحج
1: نعم.
0: هذه بعثة كإحدى البعثات، يعني لو اعتبرناها كإطار أنه هيكلي إداري تذهب بعثة من الديوان الملكي
1: نعم.
0: ولكن صحيح. أليس في ذلك هذا، يعني هذا كمثال دكتور، كمثال أليس هذا في يعني يعطينا إطار عام بأن الدولة الأردنية ممثلة بالقيادة الهاشمية من خلال هذه البعثات أو حتى النفس التاريخي والتأطير التاريخي، أليس هذا فيه دلالة على اهتمام الدولة الأردنية ببعثات الحج والإرشاد الديني، وأن الأردن عبر التاريخ في عنده اهتمام بشؤون الحج ورعاية الحجيج وتيسير شؤونهم؟ هذا فيه بعد ديني بعد تاريخي ليس فقط بعد هيكلي كما نعلم. تفضل سيدي.
1: نعم صحيح. كما تعلم سيدي أن الأردن دور تاريخي في رعاية الحجيج وتيسير شؤونهم. نقول نعم. تاريخي هذا يعني منذ نشأة هذه وتأسيس هذه الدولة، والأردن يعني يرعى ويسير هذه الرحلات ويهتم بشؤون الحجيج. وكما تفضلت مثال على ذلك ما تقوم به أولا وزارة الأوقاف مشكورة
0: طبعاً.
1: بخدمات الحجيج منذ البداية حتى النهاية، وأيضا هذه البعثات التي تقوم كما تفضلت بعثة الديوان الملكي الهاشمي العامر لذوي الشهداء والمصابين العسكريين، فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. فللأردن جهود عظيمة في بعثات الحج والإرشاد الديني والخدمات الصحية والإدارية. فالأردن عبر التاريخ كان يمثل جسرا بريا استراتيجيا يربط الشام بالمشاعر المقدسة، ولعب الأردن دورا محوريا كطريق رئيسي للحج الشامي والمصري وبلاد ما وراء النهرين. ومع تأسيس الدولة الأردنية تحول هذا الدور الجغرافي التاريخي إلى مؤسسية شاملة تشرف عليها الدولة بشكل مباشر لضمان أمن وراحة وسلامة الحجاج الأردنيين وحجاج الفلسطين الحجاج الفلسطينيين ويمر من الأردن خلال هذه نعم. الرحلة المباركة.
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الآن معنا على الهاتف، اسمح لنا بمداخلة.
1: تفضلوا يا سيدي.
0: فضيلة الدكتور مصطفى الخضري المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي والمدرس سابقا في جامعة العلوم الإسلامية، أستاذ التفسير. فضيلة الدكتور مصطفى الخضري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل طاعتكم، كل عام وأنتم بخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم بألف ألف خير يا سيدي.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، تحدثنا مع فضيلة الدكتور ركان أبو حمور ضيف الحلقة حول معاني الحج ومعاني عيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ومن حسن المصادفة أن تتلاقى هاتان المناسبتان في هذا اليوم المبارك. فنتحدث يعني تارة يعني عن موسم الحج كما في يعني تحقيق لمعاني الوحدة فيه، وأيضا تارة عن معاني الحج أيضا بنفس المعنى وإطالة التضحية وغيره. لكن دكتور في البعد الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية، منذ تأسيس المملكة والدولة الأردنية الهاشميون شكلوا نموذجا يجمع بين بناء الدولة الحديثة وصون الهوية العربية والإسلامية، والهاشميون لهم أيادي بيضاء في احترام العلم ورعاية الدين، واعتبروا أن الاهتمام بالعلم والدين هو أساس التقدم. وكما حملت الوصاية الهاشمية القيادة الهاشمية مسؤولية الوصاية على المقدسات الإسلامية، فهم أيضا يجمعون بين نور العلم وهداية الناس. فبالتالي من هذه كيف ماذا نقول في اجتماع هاتين المناسبتين انطلاقا من تأكيد الهاشميين بأن بناء الإنسان الواعي والمؤمن هو أساس الاستقرار والتقدم، واحترام العلم والدين هو ما زال وإلى هذه الأيام أصيلا في مسيرة الدولة والاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي، وأحسن الله إليكم على هذا البرنامج الواقعي الهام الذي يهم المؤمنين والمسلمين وخاصة المواطنون الأردنيون. بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية على هذا البرنامج، ونشكر فضيلة الدكتور ركان أبو حمور حفظه الله تعالى على هذه المعاني الجميلة التي ذكرها. بداية نهنئ جلالة أيضا الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله تعالى والشعب الأردني بهذه المناسبة العظيمة الجليلة، وهي مناسبة الاستقلال التي تبين لنا الهوية العربية الإسلامية من خلال هذا الوطن الحبيب المملكة الأردنية الهاشمية. وعندما نتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية نتكلم عن الهاشميين ونتكلم عن الدين في آن واحد، فهذا الجمع بينهما

جمع حقيقي تاريخي له مصداقية وله تاريخ شرعي وديني سابق. فلذلك نرى أن الهاشميين لهم صفة مميزة في ذلك في تحرير الأوطان، خاصة في عيد الاستقلال الذي نعيشه في هذا اليوم المبارك. الهاشميون كما تعلمون ومن أيام الثورة العربية الكبرى أيام الشريف الحسين بن علي رحمه

0: من التبعية الدينية والفكرية والعقدية والاقتصادية والسياسية، فقاموا بالجهاد وحرروا الأوطان من التبعية التتريك ومن الظلم ومن الاضطهاد، وهذا تاريخ مشهود لهم أمام العالم كله.
1: نعم.
0: فلا أحد يستطيع أن يزايد على ذلك، العالم كلهم يشهدون لهم بهذا التحرير وبهذه القوة وهذا البسالة وهذه الشجاعة التي كانت عندهم في تحرير الأوطان. ثم امتد الأمر إلى ذلك، فكانت همتهم وكانت رعايتهم للمسجد الأقصى وللمقدسات كانت هي النقطة الأولى التي من خلالها انطلقوا. فنرى كيف أن الملك عبد الله الأول رحمه الله تعالى استشهد على أعتاب المسجد الأقصى، كل ذلك حفاظا على هذه المقدسات العظيمة. والأردن ولله الحمد وبفضل الله سبحانه وتعالى تحرر من كثير من التبعيات، فنرى الازدهار والتطور والدولة الحديثة أيام الملك الحسين ابن طلال رحمه الله تعالى وأيام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه، كيف أنه يسعى ليلا نهارا من أجل أن يحافظ وأن يحفظ أمننا واستقرارنا وأن يرفع من قيمة الشعب الأردني في العالم كله. فنرى ذلك واضحا بينا أمام المحافل الدولية، فجزاهم الله عنا كل خير ورفع الله قدرهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه النقطة الأولى بالنسبة للأوطان وبالنسبة لتحريرها وبالنسبة لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. أما النقطة الثانية فنرى أن الهاشميين هم يتصفون بالأخلاق والتواضع وأنهم من أصحاب الدين والتدين، وأن شرعيتهم كانت هي شرعية دينية تاريخية منذ الأزل وليس ذلك جديدا عليهم. لذلك نرى الهاشميين كان يحيطون بهم العلماء من الشناقطة ومن غيرهم من الأئمة والعلماء والصالحين، وكان الملك عبد الله الأول يحفظ القرآن وكان شاعرا بليغا وكان أيضا مالكيا شافعيا ويناقش العلماء إلى غير ذلك. وهذه السلسلة الدينية في الهاشميين واضحة وبينة، واحترام الملوك الملك الحسين والملك طلال الملك عبد الله الثاني للعلماء وتعظيمهم وإعطائهم المزايا والخصائص، كل ذلك يدل على احترامهم لهذا الدين.
1: ولعل تكريم جلالة الملك عبد الله حفظه الله لسماحة الشيخ أحمد الخضري هذا يعني فيه دلالة عميقة على احترام الهاشميين للعلماء ومكانة العلم والدين والسلوك في حياة الإنسان.
0: نعم سيدي، هذا التكريم الذي شهدناه أن كان للوالد حفظه الله تعالى أو لغيره من العلماء صحيح. في الأردن بهذه الطريقة وبهذا التواضع لأصحاب الدين والتدين، هذه يعني صفة متأصلة فيهم، ويجب علينا أمام الله وأمام المجتمع أن نشكرهم وأن نعظم من شأن هذه المزايا التي يقومون بها. لذلك نحن نحمد الله عز وجل في هذا البلد المبارك وفي هذا اليوم عيد الاستقلال وفي هذا اليوم الذي سيكون غدا يوم عرفة والحجاج، كيف أن هناك تضحية مشتركة ما بين الذي يضحي من أجل دينه ويضحي من أجل وطنه. هذه التضحية المشتركة، فالذي يضحي من أجل دينه أيضا يضحي من أجل وطنه، فهناك شيئان متلازمان ما بين الوطن وما بين الدين. إذا أردنا أن نعبد الله عز وجل عبادة حقيقية من حج أو من صلاة أو من ذكر أو من تهليل، لا بد أن نكون محررين من كل تبعية فيها فكر أو تبعية اقتصادية. لذلك الله عز وجل عندما مدح الذين يعبدون الله عز وجل ويعبدون رب هذا البيت ألا وهي الكعبة، يعبدون الله عز وجل ولكن قبلتهم الكعبة، فقال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعبادتنا وحجنا وصلاتنا وصيامنا إلى عندما يكون حقيقة صحيح وفيه إيمان حقيقي لا بد أن نكون محررين في الأوطان. فهذا البلد ولله الحمد نجد فيه الحرية ونجد فيه الديمقراطية ونجد فيه الدين والتدين، وأن التدين ليس تهمة يتهم بها الإنسان، فهذه نعمة من الله عز وجل بها.
1: بارك الله فيكم يا دكتور
0: في هذا البلد المبارك.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، يعني كما ذكرتم بالنهاية يعني قبل شكركم فقط يعني لعلنا نؤطر ما تفضلتم به بأن معاني الحج

0: تتلاقى هذا اليوم مع مسيرة الاستقلال الأردني، فكما يعني يجمع الحج المسلمين على قبلة واحدة، فيجتمع الأردنيون في هذا اليوم أيضا على حول قيادة هاشمية جعلت من العلم والدين ركيزتين لبناء الوطن والإنسان، ليبقى الأردن نموذج في الاعتدال والوعي والانتماء والوحدة والرحمة، وهذه المعاني ذاتها موجودة في الحج. فكل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري المحقق والموثق في التوثيق الملكي الهاشمي وأستاذ التفسير في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، بارك الله في جهودكم سيدي.
1: بارك الله فيكم يا سيدي، ونشكر أيضا ضيفكم الكريم الدكتور ركان وحفظكم الله.
2: حياكم الله يا سيدي، كل الشكر.
1: وتقبل الله عز وجل منا ومن الحجاج، ونسأل الله عز وجل أن يرجعهم إلى ديارهم غانمين سالمين مأجورين.
2: آمين آمين
0: آمين. بارك الله فيكم دكتور. يعني فضيلة الدكتور ركان أبو حمور، لعل يعني تشتركان في كثير من النقاط محاور التي يعني أمامكم والمحاور التي تفضل فيها فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، وهذه المعاني دكتور يعني كانت نفس إطار حديثنا عن جهود الدولة الأردنية في رعاية الحجيج وتيسير شؤونهم مع هذا البعد الخاص بالاستقلال دكتور، فماذا تعلقون على ما تكلم به الدكتور مصطفى الخضري؟
2: في البداية سيدي نشكر فضيلة الدكتور مصطفى الخضري على هذا الكلام الذي أوجز فيه الحقائق، وإن كان الوقت لا يتسع لسردها إلا أنه يعني أجزل بالكلام وأوصل المعلومة. لا شك دكتور كما تفضل دكتور مصطفى أنه الأردن والهاشميين أصحاب فضل عظيم، فجهود الدولة الأردنية منذ تأسيسها يعني كان عظيم. ولو ضربنا من ذلك بعض الأمثلة، الأردن شيدت محطات للحج وكان يسمى محط الحج الشامي،
0: هذا برعاية شؤون الحجيج.
2: نعم برعاية شؤون الحجيج كانت من قبل الهاشميين.
0: نعم.
2: فالأردن احتضن تاريخيا محطات رئيسية لقافرة الحج الشامي مثل المفرق والزرقاء وعمان ومعان والمدورة، حيث كانت تقام القلاع وحفائر المياه لتأمين الحجاج وتزويدهم بالمؤن. هذا من جهود الهاشميين والدولة الأردنية. أيضا رعاية حجاج فلسطين وعرب 48، يعني الأردن تميز تاريخيا وحتى اليوم بحمل أمانة تيسير حج الأشقاء الفلسطينيين، ليس فقط الأردن لم يحكل همه فقط، بل أشقاءنا من العرب من بلاد الشام من سوريا، وإلى اليوم الأردن يسير شؤون إخواننا الفلسطينيين، حتى كذلك متمثل في إصدار جوازات السفر المؤقتة وإدماجهم ببعثات الإدارية والطبية بالكامل تحت كل هذا كله تحت مظلة بعثة الحج الأردنية. فالأردن لها دور عظيم. جهود الدولة من خلال بعض البعثات الحج المتخصصة، وهذه يعني وزارة الأوقاف مشكورة، حيث تدير وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية منظومة خدمات متكاملة تتابع الحجاج على مدار الساعة بدءا من المغادرة وحتى العودة.
0: وكل سنة ما شاء يعني الله بيكون بيظهر التميز أكثر من يعني السنوات
2: متميز
0: دائما متميز، لكن التميز مستمر.
2: وأنا أشهد بذلك يعني حيث أنا رافقت يعني
0: العام الماضي
2: رافقت عدة أعوام بفضل الله. يعني لما عندما يكون وزير الأوقاف على رأس البعثة وبنفسه، أنا رأيته بأم عيني ويتفقد الحجيج في عرفة وفي منى، ويبحث ويذهب إلى أماكن سكناهم وإلى الفنادق ويتفقدهم ويلبي احتياجاتهم، يعني هذا شيء عظيم، وهذا النبع من شيء نبع أن هذه الدولة تكرس كل طاقاتها حد في خدمة حجيج بيت الله الحرام.
0: يعني ويكون في تكريم كل سنة لبعثة الحج الأردنية على تميزها به.
2: وأتوقع يعني إنجاز إن صحت المعلومة أن الأردن تكررت على التوالي صحيح. بالتكريم في هذا الإنجاز. أيضا الخدمات الإدارية إذا بتنظر إلى رحلات الحج الأردنية من التأهيل والتفويج المسبق، تنظيم رحلات برية جوية عبر حافلات حديثة ومطابقة للمواصفات الفنية مع الإشراف المباشر على عقود السكن والفنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة لضمان جاهزية هذه المساكن، هذه أيضا مشكورة للدولة الأردنية على هذه المتابعة. أيضا كما كما قلنا قبل قليل المتابعة الميدانية من قبل وزير الأوقاف والفريق الإداري المرافق معه. أيضا لا ننسى الإرشاد الديني والتوعوي دكتور، فبعثة الوعظ والإرشاد ترافق كل سنة الحجاج بعثة من أئمة والوعاظ والواعظات المؤهلين وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء العام. أيضا هنالك في دور نسميه دور التثقيف الفقهي والسلوكي، فمثل تقديم الفتاوى الشرعية وتوضيح أحكام المناسك داخل الفنادق والمخيمات، إلى جانب تقديم التوعية السلوكية للحفاظ على السكينة والنظام أثناء أداء المناسك، يعني والكثير الكثير من الرعاية الصحية و

0: البعثة الإعلامية التي تنقل لنا شؤون حجاجنا وأوضاعهم وكيف قاموا بهذه الرحلة المباركة، وإذا واجهتهم لا قدر الله بعض المشاكل وكيف تتلافى البعثة حدوث مشاكل مع الحجاج. هذا جميعه سيدي من دور الدولة الأردنية في متابعة شؤون الحجيج وتسيير رحلاتهم حتى يعني يعودوا إلى أرض الوطن وهم بأتم الصحة وأتم العافية.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. نعم. أيضا في جانب الاستقلال الآن الجانب الوطني فضيلة الدكتور، يعني إذا تحدثنا عن ماذا يعني الاستقلال لهذه الأجيال، كما نعلم لهذا اليوم يعني الاحتفالات في مناطق ومحافظات المملكة جميعها وكان بتنظيم من الجهات المسؤولة وجود أكثر من احتفالية على مدى اليوم، لكن الآن لعلها في هذا البعد الاحتفالي أليس في ذلك رسالة بأن هذا الاستقلال للمملكة هو ليس فقط مجرد مناسبة احتفالية كما ذكرتم قبل قليل أنه رفع الأعلام والاحتفالات وغيرها، بل فيه بعد عميق وهو رسالة للشباب بأن هذا الاستقلال مسؤولية كل واحد مننا، و كأجيال الاستقلال هو محطة في بناء الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين، فبالتالي في معاني العميقة نجد بأنه ليست فقط مجرد ذكرى تاريخية واحتفالية، بل حقيقة قصة وطن انتقل بإرادته وإرادة أبنائه من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الدولة الحديثة، وبالتالي الحفاظ على منجزات هذا الاستقلال ومنجزات ومقدرات الدولة الأردنية هي مسؤولية يتحملها الجميع سواء كان مسؤولون أو أفراد، هي مسؤولية مشتركة خاصة الأجيال القادمة. الاستقلال أمانة في عناقنا
0: سيدي. هذا التاريخ تاريخ 25 من أيار وهو عيد الاستقلال ليس مجرد حدث تاريخي عابر، نريد أن نركز أن هذا هو نهج مستمر لصياغة السيادة الوطنية، نهج مستمر لصياغة السيادة الوطنية والركيزة الأساسية لكرامة المواطن ومستقبل الأجيال. فعندما نريد أن نقول ما معنى الاستقلال، الاستقلال معناه امتلاك الإرادة والقرار، يعني الاستقلال للأجيال المتعاقبة أن قرار الدولة الأردنية ينبع من مصالحها الوطنية العليا بعيدا عن أي تبعية أو إملاءات خارجية. البيئة الآمنة للبناء هو المظلة التي منحت الشباب الأردني فرصة للتعلم، عندما تكون البيئة مناسبة للبناء والمظلة موجودة هذه تمنح الشباب الأردني الفرصة للتعلم والابتكار والمنافسة عالميا في بيئة مستقرة وآمنة وسط إقليم كما تعلم وسط يعني عاصف بالاضطرابات. أيضا مفخرة الهوية والكرامة، يرسخ الاستقلال في نفوس الأجيال الجديدة الاعتزاز بالهوية الأردنية الجامعة وبشعار الجيش العربي المصطفوي، مما يعزز الثقة بالنفس والقدرة على مجابهة المستقبل. أيضا محطات هنالك محطات من بناء الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين، فلو رجعنا إلى التاريخ تأسس الدولة الأردنية وصيغت سيادتها عبر محطات تاريخية قادها ملوك بني هاشم بحكمة وشجاعة. الأول عيد الاستقلال وإعلان الاستقلال من الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله، وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة عام 1921 وخاض معارك سياسية مريرة توجت بإعلان الاستقلال التام في 25 أيار عام 1946. الدستور أيضا ومأسسة الدولة على زمن الملك طلال رحمه الله، طلال بن عبد الله رحمه الله، وضع الدستور عام 1952 وهو الدستور الحضاري الذي رسخ مبدأ الأمة مصدر السلطات وكفل الحريات والواجبات. ثم بعد ذلك تعريب القيادة وبناء الأردن الحديث في زمن المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال رحمه الله، اتخذ القرار الشجاع بتعريب قيادة الجيش العربي عام 1956 وقاد النهضة الشاملة في التعليم والبنية التحتية والصحة ليرتفع شعار الإنسان أغلى ما نملك، وهذا كله يعني كان مشاهد على الساحة المحلية. أيضا التحديث والمنع والتمكين، هذا جاء في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام عليه ثوب الصحة والعافية، فجلالته يقود منذ تسلم وسلطاته الدستورية مسيرة التحديث الشاملة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية، وعزز منعة الأردن العسكرية والدبلوماسية مع الحفاظ على الوصايا الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
1: بارك الله فيكم دكتور. نعم. يعني المحور اللي هو قد يكون قبل الأخير يعني نعطيه وقتا إن شاء الله، طفنا في الحديث ما بين مناسبة الاستقلال
0: والحج
1: وما بين الحج وأضطرنا لمعاني سواء وطنية أو دينية فضيلة الدكتور، لكن الآن دعنا نتوقف قليلا عن قبل أن نؤطر للمضامين العميقة لهاتين المناسبتين في هذا اليوم 25/5.

0: 2026. الآن أضاءنا بعض الإضاءات قبل قليل على بعض القيم المشتركة بين الحج والاستقلال. أعيد السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى واتجاه آخر. قد يبدو الحج هو عبادة دينية، وهو كذلك هو عبادة دينية، لكن عند البعض قد يفهم بأن الحج عبادة دينية منفصلة والاستقلال مناسبة وطنية، لكن المتأمل بينهما، وأشرتم والآن سنفصل أكثر دكتور، عن بينهما قيم مشتركة عميقة، كلاهما يسهم في بناء الإنسان سلوكيا وفي بناء الأوطان، كلاهما يحمل رسالة تتجاوز المناسبة إلى السلوك، سواء دكتور الآن ستحدثنا عن معاني التضحية والانضباط والطاعة بالحج، وكيف أيضا كان عندنا تضحية في هذا الوطن وصون كرامات أبنائه، فما هي القيم التي تغرسها هاتين المناسبتين في يعني سلوك الإنسان دكتور؟
1: يعني دكتور لو أردنا أن نفصل تفصيل لكن ليس كثير لأن الوقت قد لا يتسع. يعني من ضمن هذه القيم المشتركة ما بين الحج والاستقلال إنجاز التعبير، الحج والتضحية والعطاء.
0: تضحية.
1: نعم، ففي الحج تتجسد التضحية في قصة الفداء الكبرى كما ذكرنا قبل قليل لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، طاعة لله وتحملا للمشاق. في الاستقلال تبرز تضحيات الآباء المؤسسين والشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم وأنفسهم لرفعة الوطن وحريته. هذا المعنى، معنى التضحية والعطاء، وأنت شاهدت وكما تعلم كم فيه من قيم التضحية والعطاء في الحج، وكم يقدم الإنسان يبذل ماله ويبذل صحته ويبذل راحته في سبيل أن ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحتى يرجع إلى وطنه كما ولدته أمه. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك في الاستقلال عندما نتذكر من ماذا استقللنا، استقللنا من التبعية ومن الاستعمار ومن سيطرة الآخرين علينا وعدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم امتلاك النفس وعدم امتلاك الهوية. يعني الآن وصلنا إلى هذه الفسحة الزمنية وهذه القدرة اللي إحنا الآن نعيش فيها وهذا ما وهبنا الله سبحانه وتعالى من التحرر، ما جاء عبثا، إنما هذا كان هنالك خلفه تضحيات من الآباء المؤسسين. كم بذل الأردن من الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم وقدموا أنفسهم في سبيل رفعة الوطن وفي سبيل حريته. أيضا من المعاني المشتركة بين الحج والاستقلال الوحدة والتلاحم. ففي الحج يجتمع المسلمون من كل بقاع الأرض بلباس واحد وهتاف واحد متجاوزين الفوارق والطبقات، هذا في الحج، اجتمعوا جميعهم على هذا الهتاف وعلى هذا المكان وعلى هذا اللباس. وأيضا في الاستقلال تتجلى وحدة الأردنيين بجميع أطيافهم خلف قيادتهم الهاشمية لبناء وطن قوي ومنيع. ومن المعاني أيضا دكتور المشتركة الطاعة والانضباط. ففي الحج يلتزم الحجاج بنظام دقيق ومواقيت محددة وشروط صارمة لضمان سلامة الجميع وقبول العبادة. لماذا الحج؟ في الحج عندما يأتي الإخوان في المملكة العربية السعودية وهم مشكورين على هذا التنظيم الرائع، يعني يقول لك اذهب من هذا الطريق أو سر في هذا التوقيت أو هذا الشارع. لماذا ينضبط الناس؟ لأن الناس في تلك الوقت يجب أن ينضبطوا حفاظا على سلامتهم وحفاظا على حريتهم. ففي الاستقلال ففي الحج يعني تجد هذه الشروط الصارمة وضعت لضمان سلامة الجميع وقبول العبادة. في الاستقلال يترجم هذا الانضباط في الدولة إلى احترام سيادة القانون. كيف أنا هناك بحترم اللي بيقول لي امشي من هذا الطريق؟ وكيف بحترم اللي بيقول لي لا انت توقيتك الساعة كذا؟ وكيف بحترم الشرطي اللي بيقول لي او العسكري القائم هنالك على التنظيم او الجهة التنظيمية انه اصعد الى الطابق الاعلى؟ يعني منظومة متكاملة. صحيح. ايضا في الاستقلال هذا الانضباط بدي اترجمه انا في احترام سيادة القانون والالتزام بالواجبات والمساهمة الفاعلة في نظرة المجتمع. صحيح. يعني ما بصير اني انا اخالف، ما بصير اقطع الاشارة الضوئية، ما بصير
0: بالشعائر ماشي فيها
1: كما
0: حرفياً.
1: التزم بشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. يجب ان التزم بالقوانين واحترام سيادة. صحيح. القانون في هذا الوطن.
0: نعم بارك الله فيكم.
1: أيضا من المعاني. صحيح. دكتور معنى الأخير اللي أريد أن أطيل. نعم. الهوية والانتماء. ففي الحج يعزز الحج الانتماء للأمة الإسلامية الكبرى وهوية العقيدة الراسخة، جميعنا نلتزم بالانتماء للأمة الإسلامية وذلك من خلال المظاهر السلوكية التي يقدم بها الحج سواء كانت باللباس أو في الهتاف أو في الصلاة أو في الطواف أو في رمي الجمرات أو غيرها من
0: الناس. وهل الانتماء الدين يتعارض مع حب الوطن؟
1: لا يتعارض. ففي الاستقلال يتأكد أن الانتماء للدين والاعتزاز به لا يتعارض أبدا مع حب الوطن، بل أن حب الأوطان وحماية

0: من الدين
1: هو جزء أصيل من الإيمان.
0: صحيح. نعم الله يبارك فيك دكتور.
1: حياكم الله.
0: اسمحنا في المحور الأخير دكتور، الآن يعني نعمل أو كما يقال نضع الإطار العام لهاتين المناسبتين إن شاء الله بالختام قبل الدعاء للمملكة والدعاء للحجيج إن شاء الله. فضيلة الدكتور، الآن البعد الإيماني في أربع خمس دقائق، البعد الإيماني والوطني في الأردن، الآن كيف يجمع الإنسان الأردني؟ نحن الآن لسنا حجيجين لكن مشاعرنا وأعمالنا إن شاء الله يعني لها أجر كبير، كيف يجمع الإنسان الأردني بشكل عام بين اعتزازه بدينه وانتمائه لوطنه؟ الآن هذه أيام ذي الحجة كما نعلم هي أيام للعمل الصالح، نستثمرها في الطاعة والعمل الصالح، أليس من العمل الصالح أيضا هو الإنتاج وخدمة المجتمع وبناء الأوطان؟ أليس بأن الأوطان تبنى كما هي تبنى يعني بالأخلاق، تبنى بالعلم وتبنى بالانتماء؟ دكتور ما هو البعد الإيماني والوطني لمناسبة الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والبعد الآخر الإيماني الواضح في شعيرة الحج دكتور، ونستثمرها في الطاعة والعمل وخدمة الناس والمجتمع إن شاء الله؟
1: تمام دكتور. يعني المجتمع الأردني يجمع بين الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن، يجمع هذه الأمور من خلال رؤية متكاملة ترى في حب الوطن والعمل لأجل جزء لا يتجزأ من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالتلاحم بين البعد الإيماني والوطني موجود عندنا في هذا البلد المبارك الحمد لله. فالتدين الإيجابي يعني أن الأردن يرى أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره هو واجب شرعي تمليه عليه قيام الإسلام. حب الأوطان من الإيمان وديننا الحنيف، أم لا علينا أن نحب أوطاننا وأن ندافع عنها بالغالي والنفيس. القيادة الهاشمية شكلت الرابط بين الشرعية الدينية والشرعية التاريخية للقيام بهذه المسؤولية، مسؤولية الربط بين الشرعية الدينية والشرعية التاريخية للقيام بعمل صمام أمان يعزز الهوية الوطنية المستندة إلى مبادئ رسالة عمان في التسامح والوطنية. أيضا التكافل الاجتماعي، يتجلى الإيمان في المجتمع الأردني من خلال قيم العون، نعين بعضنا، المؤازرة، الشهامة التي تعزز اللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية. فاستثمار أيام ذي الحجة في الطاعة والإنتاج يجب أن لا يغفل الإنسان المسلم عن في هذه الأيام. أنا يعني هذه أيام مباركة وتزداد قدسيتها بتقديم الخدمة للوطن والمواطنين والعمل والإنتاج وزيادة رفعة الإنتاج وزيادة النهوض بهذا الوطن المبارك. أيضا من خلال العبادة والعمل، استغلال هذه الأيام المباركة لا يقتصر فقط على العبادات الشعائرية فقط، بل يمتد إلى إتقان العمل، زيادة الإنتاج كشكل من أشكال الجهاد البناء. أيضا خدمة المجتمع، توجيه أعمال البر والإحسان في ذي الحجة نحو المبادرات التطوعية ومساعدة الأسر العفيفة، تنظيف الأماكن العامة، توزيع الأضاحي لتعزيز التكافل، أيضا العطاء الوطني، تحويل طاقة الطاعة الإيمانية إلى قوة دافعة لبناء مؤسسات الوطن وحماية مقدراته. فبناء الوطن يكون بالأخلاق والعلم والانتماء. فالمنظومة الأخلاقية يعني الأخلاق نقول هي الأساس الذي يمنع الفساد ويصون حقوق المواطنين، حيث يلتزم الفرد بمسؤولياته تجاه مجتمعه كواجب ديني ووطني. أيضا السلاح العلمي، التسلح بالعلم والمعرفة هو السبيل الوحيد لرفعة الأردن وتطوير اقتصاده ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار. وأيضا الانتماء السلوكي، الانتماء ليس دكتور مجرد شعار، الانتماء ليس مجرد شعار بل هو ممارسة يومية تمثل في احترام القانون، في المحافظة على الممتلكات العامة وتقديم مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية.
0: بارك الله فيكم دكتور، يعطيك العافية، ما قصرت في هذا التأطير لمناسبة الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مناسبة الحج وأيام ذي الحجة. لكن دكتور في نهاية الحلقة بدقيقتين دعاء مبارك لمملكتنا الحبيبة ووطننا الحبيب، ودعاء لأهلنا وإخواننا الأردنيين ومسلمين في جميع الأماكن بالحجيج إن شاء الله، بارك الله فيكم.
1: يعني في النهاية دكتور قبل الدعاء يعني اسمح لي أن نأكد على الإخوة المستمعين أنه حب الوطن عبادة،
0: نعم،
1: وأن عمارة الأرض بالخير والعلم والأخلاق هي أسمى درجات الانتماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا المستمعين والمسلمين صالح الأعمال، وأن يجعلنا دائما هداة مهديين نخدم ديننا ونبني وطننا بجد وإخلاص. وندعو إن شاء الله لإخواننا الحجيج بالتيسير والقبول، فنقول اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام حجهم،
0: آمين يا رب،
1: وسهل عليهم مناسكهم.

0: وأعنهم على طاعتك وحسن عبادتك. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك في حلهم وترحالهم. اللهم تقبل طاعتهم واغفر زلاتهم، واجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم مغفورا، وردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين مستبصري بنور هدايتك.
1: آمين.
0: ودعاء للأردن إن شاء الله بالأمن والاستقرار. اللهم احفظ أردننا العظيم أرضا وشعبا وقيادة، واجعله واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم وفق ملكنا المفدى وولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة التلاحم والوحدة، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطل، واجعل أيامنا كلها طاعة وعملا وبناء وازدهارا. آمين آمين، والحمد لله
1: بارك
0: رب العالمين.
1: نحن بدورنا أيضا هنا أيضا نرفع يعني آيات الولاء والانتماء لمقام السامي لحضرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله
0: وسلمه الله ورعاه
1: ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله بهذه المناسبة الوطنية الغالية عيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فكل عام وهم والعائلة الهاشمية وجميع الأردنيين بألف خير، وأيضا نسأل الله عز وجل يعني أنه يبارك في أردننا ووطننا وشعبنا، وأيضا نرفع آيات التهنئة إن شاء الله. نحن مقربة إن شاء الله من أيام من عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فكل عام والجميع بخير، وكل عام أنتم بخير دكتور
0: وأنتم بخير سيدي،
1: وربنا يحفظكم جميعا إن شاء
0: وسيد
1: الله.
0: وسيد البلاد المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين
1: آمين.
0: نرفع لهم أسماء آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبات الوطنية الغالية على القلوب، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فنقول لهم كل عام وأنتم والأردن بألف خير.
1: بارك الله فيكم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور ركان أبو حمور إمام وخطيب مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر، حيث يعني سعدنا بوجودنا معكم فضيلة الدكتور
0: وشرفتونا.
1: حياكم الله،
0: كل شكر لكم ولإذاعتكم الموقر على هذه الاستضافة. شكرا يا سيدي،
1: حياكم الله. أشكر أيضا زملاء سعد الدبوبي وسفيان المحميد والإشراف العام الزميل الدكتور معك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدوير. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشم

0: منشموط الأردنية والسعودية. جديدنا قهوة منشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب

0: بلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. هسا خبرني شو رأيك.
4: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة.

0: 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقلنا إن هذه الآية جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به. فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما: متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب؟ إلى الآن لم ينزل. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم، لم تنزل في ليوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامه، وتدعى كل أمة بنبيها: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى. لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن ما دام وعد يبقى لسه ما حصل شيء. فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع، يبقى إذن يتعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي بين المؤمنين والكافرين به. وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله، فآمن به قوم وكذب به آخرون، فقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. خذلان الكافرين وعذابهم استبطأوه، فقالوا متى هذا الوعد، أكنهم بيتهكموا كأن مدام وعدتنا

تجاش لنا عذاب، يبقى المسألة كلها كلام في ايه؟ في كلام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، في أن الله يفصل بين الإيمان والكفر بخزلان الكفر ونصر الإيمان. قال الله لرسوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. أنتم تسألونني وما ذنبي؟ أنا مبلغ عن الله ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن أملك لكم أنتم ضرا أو نفعا، إنما هذا الأمر بيد الله، ولكل أمة أجل ينزل فيها العذاب أو يقع فيها الفصل، هذه عند الله وليست عندي، لأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قول الحق بعد ذلك إلا ما شاء الله يدل على أن الإنسان يملك لنفسه نفعا وضره، مدام حضر استثناء. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يبقى إذن ما شاءه الله اللي هي بعد إلا الاستثنائية يدل على أن النبي والناس يملكون لأنفسهم نفعا وضرا. نقول له نعم، لأن الإنسان خلق على هيئة القصر في أمور وعلى هيئة الاختيار في أمور. على هيئة القصر في كل ما لا تكليف فيه، وعلى هيئة الاختيار في كل ما فيه تكليف. من شاء فليؤمن، ومن شاء إن تطيع تعصي، كل ذلك داخل في نطاق اختياره. يبقى إذن الإنسان إن صنع طاعة يبقى ملك لنفسه نفعا، وإن صنع معصية يبقى ملك لنفسه إيه؟ ضرا. وأيضا فهناك مجريات أمور في أمور الاختيار. المنتحر مثلا، واحد عايز ينتحر جاب حبل عشان يشنق نفسه، هو بيلحق بنفسه ضرر ولا لا؟ وبعد ذلك في الوقت اللي عمل فيه الحبل وشد الخية فوجئ بأن أبوه أو أخوه أو حد راح إيه؟ صح. يبقى هو أراد إيه؟ بنفسه ايه، ولكن الله لم يشأ ان يموت. يجي يشرب السم فيدركه اهله او احبابه ياخذوا يعملوا له غسيل معده، يبقى هو اراد بنفسه ايه، ولكن الله لم يشأ، ولكن الله لم يشأ ذلك. ففي الامور الاختيارية يملك الانسان بتوقيت الله في الاختيار يملك لنفسه ضرا وايه، ويملك لنفسه ضرا ونفعا. لكل أمة أجل، لا تحدد آجال الأمم استئصالا أو عذابا أو نصرة من عندي ولا من عندكم، لأن ديا العباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. لما نتعجل الله ويوافقني يبقى هو ربنا موظف عندنا، نقول له هات هيجي، لا ده في كنترول أعلى، يقول لك ما تتعجلش، دي ما تستعجلوش، لان كل حاجه لها اجل ايه، اجل محدد واجل ايه موقوت. الحق سبحانه وتعالى يقول ساريكم اياتي فلا تستعجلون، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه عجول. يقول الهي اعمى ولا شفش ولا شفكش، الهي اشرب، الوليه تقول لابنها اشرب نارك، بالله لو عجل الله هذه المساله كانت تبقى في الصالح ولا في الطالح. فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة؟ رحمة إيه بكم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن معاده، إنما طب بالله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن معاده؟ طب ده هو جه دلوقتي، هل ممكن إنه يبقى يتقدم؟ ده وقع دلوقتي هو، يبقى فإذا جاء أجلهم الجواب هنا إيه؟ لا يستأخرون، إذا جه الأجل ما يتأخروش. يستقدمون ديا ليست من الإيه؟ من مدخلية الجواب، أي بيقول إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله، يعني طب مش هي جواب الشرط؟ وإلا فيبقى كيف يأتي الأجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت امبارح؟ طب أجله النهاردة، يبقى ما يستخدمش يعني ما ماتش امبارح، يقول له ما تنفعش. يبقى اذا الجواب ايه؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه وهم اصلهم ما يستخدموش الان. قل رد تاني بقى، الرد الاول انا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا،

مسألة بيد الله يجيبها في الوقت الأجل بتاعها المناسب. الرد الثاني ليه؟ سنوافقكم ونجيب لكم العذاب. طب إن أتاكم العذاب إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا أنهم أغبياء في الإيه؟ في السؤال. قل أرأيتم، أخبروني إذا قلت كده أرأيتم أو أرأيت كذا وكذا، يعني أخبرني، أخبرني عما. تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع تقول له أرأيت الحادثة اللي في الله، يوم يعمل إيه هو؟ يقول لك إيه وكذا وكذا وكذا. يبقى أرأيت معناها إيه؟ كنت شفت أخبرني. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، بياتا أو نهارا أي في أي وقت، برضو مبهم برضو إيه، بس بياتا أو بياتا يعني ليلا، لأن الليل محل الإيه البيتوتة، والنهار محل الإيه الظهور، والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين ليل ونهار. فهو برضو ما قالهمش هيجي لكم ليل ولا نهار، قال لي يا دي برضو أبهمه ولا ما أبهموش؟ أبهمه حتى في اليوم أبهمه. بياتا يعني البيتوتة، نهارا يعني بالنهار. طب وإيه البيتوتة؟ قال لك لأن الإنسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم. طب وفي النهار؟ قال لك مشغول بحركة الحياة فتبغته الإيه؟ فتبغته الإيه؟ المسائل. طيب إذا حصل العذاب يا ليل يا نهار هناك، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه يعني يلعبون؟ يجي كده يجي، ولو نظرت في الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا. في الليل إن اللي عندهم ليل، في ساعة ما دول عندهم ليل في آخرين عندهم إيه نهار، يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا؟ يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد. ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده، لا، هيجي عند جماعه ليل وعند جماعه ايه وعند جماعه نهار. طيب اذا وقع هذا العذاب بغته بتستعجلوا ايه بقى؟ ايه اللي بتستعجلوه اذا جاء العذاب بغته؟ ايمانكم مش هينفع دلوقتي، الان وقد عصيت قبل. طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش؟ مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش. يبقى كسبتوا ايه انتم الان؟ كسبتوا من بعذاب ولا فيش ايه؟ ايمان مقبول. يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر. يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل، كان من الممكن. يبقى انتم بتستعجلوا ايه؟ يبقى انتم اغبياء في الاستعجال، لان الاستعجال يزيد الامكم في الدنيا فوق الامكم. ليه؟ لأنه لا ينفعكم الإيمان في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بيستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم، يجيلكم العذاب بتتعذبوا وإيمانكم مش حي إيه؟ مش هيقبل. يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ انتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقى بتستعجلوا إيه يا خايبين؟ ده تفكير إيه؟ تفكير خايب. أثم إذا ما وقع آمنتم؟ أيكون إذا ما وقع أنتم هتؤمنوا؟ نقول آي حنؤمن، ما ينفعش إيمانكم. يبقوا تعذبتوا بلا مقابل ولا لا؟ تعذبتم بلا مقابل. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن يعني الإيمان دي الآن ما ينفعش الإيمان. وقد كنتم به تستعجلون. يبقى إذن الاستعجال بتاعكم ملوش معنى. ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا، لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه؟ لا يقبل. زي إيمان فرعون ما قبلش لما قالوا الغرق، قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني كلام ما إيه؟ ما ينفعش. ثم قيل للذين ظلموا، يدل على إن في عذاب تاني. يبقى أنتوا زودتوا بالاستعجال عذاب على عذاب، خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو أن إيمانكم يقبل، وبعدين تيجوا في الآخرة تذوقوا إيه؟ العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، مخلد اللي ما ينتهيش، هل تجزون
إلا بما كنت

كنتم تكسبون، يعني ما ظلمناكم. ليه؟ لأننا بلغنا بواسطة رسول ذي معجزة ومعه منهج مفصل مؤيد، وأمهلناكم مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة أنتم ما استفدتوش منها في الإيمان. يبقى هتتعذبوا دلوقتي، وتتعذبوا إمتى؟ في عذاب خلد. ليه؟ مش معنى جاب خلد هنا، قال لك لأن عذاب الدنيا بالخزي أو الهوان أو إلى آخره عذاب موقوت، لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الإيه؟ العذاب المؤبد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. تكسب، ما هو الكسب؟ الكسب أن تجيئك زيادة عن أصل، يعني بتتاجر في 10 تقوم تيجي تاخد 15 يبقى ربحت كام؟ يبقى الكسب زيادة عن الإيه؟ عن الأصل. وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الأصل؟ قال لك في عرفه كده، ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله، يبقى عمال بياخد أمور زيادة في التحليل ولا لا؟ بينقص من التحريم ويدخل في إيه؟ في التحليل. أو العكس، يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إنه هو كسب. تبقى إذا ما دام يفهم إنه هو بيكسب يبقى بينظر إلى إيه؟ إلى واقع اللذة في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها. يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إنه هو كسبان وهو في الواقع خسرة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ويستنبئونك أحق هو. الله، طب ما هم قالوا هناك ويقولون متى هذا الايه الوعد، رجعوا تاني ليه؟ ويستنبئونك، معنى يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ، والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم مهم. يستنبئونك يعني يطلبون الخبر منك. أحق هو، ايه اللي أحق؟ هل الكلام هو بطلده في الكلام الاولاني ويقولون متى هذا الوعد؟ نقول له نشوف كده الآية بتقول ايه. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كلمة حق هنا لها معطيات كثيرة جدا واسعة، لأن هو يمكن أن تعود على أصل الدين قرآنا ونبوة وتشريعا. الكلام ده اللي انت بتقوله ده حق، القرآن ده حق، التشريع اللي انت جايبه حق، نبوتك الكلام فيها حق. أو أن الكلام عن القيامة والبعث، أو أن الكلام عن العذاب في الدنيا اللي هو خذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم، تبقى هو لها كم مرجع؟ يستنبئونك أحق هو، اللي هو إيه؟ هل القرآن الذي جئت به؟ هل النبوة التي تدعيها؟ هل الشرائع التي تقول أن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة الإنسان؟ يبقى ماشي. طب هل القيامة والبعث؟ هل العذاب اللي هو بيبقى في الدنيا؟ يبقى تنفع لدي وتنفع ايه؟ تنفع لدي وتنفع لدي. ويستنبئونك احق هو، قل الجواب ايه؟ ايه وربي انه لحق. طب اللي بيستفهم منك حاجة زيد موجود عندك تقول له اه موجود، ايوه موجود خلاص، انما تقول له والله ان زيد موجود، ما تقعدش تأكد له الكلام ده، لأن الراجل ما بينكرش حاجة. يعني إذا سألت واحد عن خبر وما فيش فيه صورة إنكار في السؤال، تقول له فلان عندك، تقول له إيه؟ ما الجواب الطبيعي؟ تقول له إيه؟ فلان عندي، إيوه نعم. طب هل يمكن بقى في الجواب اللي زي ده فلان عندك تقول له أي والله إنه لعندي؟ يبقى الكلام ده زائد عن المطلوب ولا مزائد عن المطلوب؟ الكلام ده ينقل لمين؟ لمن بدت عليه شبهة الإنكار. إذا فهم من قوله ويستنبئونك أحق هو كلام إنكاري واستهزائي، ولذلك جاء الجواب بإيه؟ إيه حرف جواب، إيه يعني نعم، بس دائما تأتي مع القسم، لأن حروف الجواب مثلا زيد عندك تقول لي مثلا نعم، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. تبقى بلى برضو حرف الجواب بس ما يجيش الا في النفي، ايه ما تجيش الا في القسم. يبقى كل حرف جواب له ايه مقام. بلى

آتي لما يكون في نفس، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول إيه؟ تقول بلى. طب إيه وربي؟ نقول يعني معناها نعم وأقسم بربي. تبقى إيه ما تجيش إلا حرف جواب في إيه؟ في ساعة الإيه؟ القسم. وأنت لا تقسم على شيء وتؤكده بإن إلا إذا

عززنا بايه؟ وما دام كذبوا الاثنين وعززنا يبقى في انكار. فالثلاثه قالوا انا اليكم ايه. طب لما بعدين جه قالوا لا انتم بشر مثلنا وما انزل الرحمن مش إن انتم الا تكذبون. قالوا ايه ده تاكيد يعني انكار جامد قوي. قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسل. الله كم تاكيد. شوف كم تاكيد لان الانكار زاد قوي. اذن فالتاكيد في اسلوب المسؤول انما ياتي على مقدار الانكار. فان لم يكن هناك انكار فلا تاكيد. يجي الكلام كده من غير تاكيد. انكار شويه نديله تاكيد واحد. في لجاجه في الانكار نديله تاكيدين. فيه تبجح في الانكار نديله ثلاث تاكيدات على حسب الانكار. الرسول قال ايه بقى ربنا علمه؟ قال له ايه؟ يستنبئونك احق هو قل يا محمد لهم ايه يعني نعم. نعم النحاء. وربي بيحلف مين؟ بالرب. لان الرب هو اللي مكلفه. الرب هو اللي ايه. وبعدين قول ايه انه لحق. يبقى اذا كل ده ايه كل دي تاكيدات لانه فهم من قولهم ويستنبئونك احق هو انهم ايه منكرين ومستهزئين. ويستنبئونك احق هو قل ايه وربي انه لحق. وما دام حق وانتم مش هتؤمنوا به يبقى هتتعذبوا. وما دام هتتعذبوا اوعوا يدخل في بالكم ان هناك منجا من الله. لن تعجزوا الله هربا ولن تعجزوه شفاعه باحد ولن تعجزوه بيعا ولن تعجزوه خله تتقدم عشان تشفع لكم. وما انتم بمعجزين. فاراد ان يفسر حته من الاعجاب لان الحق سبحانه وتعالى من الممكن يقبل في شفاعه الشافعين. من الممكن يفتدي نعمل فدية نقول له لا. قال لك ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. الله لما يجي للعذاب يقول انا لو لي ايه. شوف اللي في السماء والارض تبقى ملك واحد بقى. وهل هذا يتاتى ان يكون كل السماء والارض ملك واحد؟ اذا فالشرط لا يتاتى. ايه شرط ما يتاتاش. ده كلام عالم. وهب انه تاتى برضه مش هنفديك بملك الدنيا والاخره. مش هنفديك بملك الدنيا والاخره. وانت ظلمت ليه في الدنيا؟ ما الداعي الى ظلم الظالمين؟ بيظلموا ليه؟ الظلم اخذ حق الغير. ومعنى حق الغير يعني اللي هو كسبه بطريقه المشروع. تقوم لما واحد يظلم واحد يبقى عايز ياخد عرق مين؟ ثمرة عمله. فإن صح هذا واستقام يبقى كل واحد ما يعرقش ويقعد يحط رجل على رجل ويعمل بلطجي وياخد من عرق الكادحين ويصرف. تبقى حركة الحياة تتعطل ولا لا؟ لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوه وبلطجي وعامل قتاوة على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده ولا بيتعب ولا بيعمل حاجة وعايش عيشة كويسة قوي قوي، كل واحد يعمل كده ولا لا؟ يبقى إذا ما كانش الظالم الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الآخرة. إيه اللي يستشري؟ يستشري الظلم. وإذا استشرى الظلم في مجتمع تيجي البطالة والعطالة، وكل واحد يحب ينتفع بإيه؟ يجيب دمه من عرق التاني. إذا جاب واحد دمه من عرق التاني وشاعت هذه المسألة بطلت حركة الحياة كلها. طب الظالم عايز ياخد أكثر من اللي له. قال له هب أنك ظلمت وأخذت إيه الدنيا دي كلها برضو مش حد إيه. لو جيت قلت لنا نفدي العذاب بأنك خد الدنيا دي مش ما يحصلش. يبقى إذن الظلم خاب ولا ما خابش؟ ولذلك قال وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى. ولو أن لكل نفس ظلمت لو أنها إيه لها ما في الأرض لافتدت به من عذاب يوم القيامة. افتدت بتقول لا خذوا اللي خدته وسبوني بايه وسبوني بحالي. وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس ما وصلتش للآخرة. هب ان واحد قاعد بقى يرتشي وقاعد يختلس وقاعد يجمع وقاعد يسرق وقاعد يجمع وبعد ذلك اخذ بالقانون وتلابيبه كده.

هياخدوه بقى يعمل، يقول لهم ايه؟ يقول لهم خدوا اللي ايه، خدوا اللي عندي بس سيبوني. دي مش هتحصل بقى في الايه، يمكن يقولوا له انت ما خبيت الجمارك ومش عارف ايه، اتنازل عنها بقى وخلاص، اتنازل عنها. لا مش هيحصل في الاخر الكلام ده. واحنا كنا هناك في ايه، في ايات البقره عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ولا يقبل منها ايه، لا يقبل منها، في آية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، مش في آية كده لا يقبل ايه، وإياي بأكده وإياي آية كده، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعة. الله. والآية الثانية قال ايه، واتقوا برضو هي ايه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ايه ولا ايه، لا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. شفت الفرق بين الاثنين، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه. الناس اللي عمالين يشككون في القرآن يقول لك الاسلوب واحد والمعنى هو واحد، ايه المعنى في ان يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي من؟ البليغ اي الايتين، اي الايتين بليغ؟ ان قلت الاية الاولى بليغة تبقى التانية مش بليغ، وان قلت التانية بليغة تبقى الاولى مش بليغ. يقول لا الاثنين بلاغ. ما هنت لو عرفت صدر الاية وفهمتها فهم ملكة عربية لغوية لعرفت ان هذا العجز يناسب الصدر، والعجز ده يناسب الايه، يناسب الصدر. ليه؟ لان الايه اللي بتقول ايه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يبقى كم نفس عندنا؟ نفسين. نفس النفس الاولى ايه، لا تجزي نفس عن نفس، النفس الاولى هي الايه، هي اللي بتفدي بتشفع، وعن نفس المشفوع له. نشوف الحالتين. يبقى اذا ايه، ولا يقبل منها ولا يؤمن من اي نفس، ان كانت النفس لا تجزي نفس اي الشافعه عن نفس اي المشفوع له، مش معناها كده؟ طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه، منها من مين؟ يبقى مره ترجع على الشافعه ومره ترجع على الايه، على المشفوع له. ما هي نفس عن، هات الضمير بقى ترجعوا لمين فيهم، يا للشافعة يا للمشفوع فيه. فإن أرجعتها إلى المشفوع فيها، أول الواحد ما يجي يفتدي معاه حد يقول له خد ديا وسيبني، ما قبلتش منه، يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف للحكاية دي. يبقى الأول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع. قال لك لا يؤخذ منه، لا يقبل منه عدل ولا تنفعه، تنفعه مش تقبل. لكن الثاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا، يقوم يقول له ما اقبلش شفاعتك، يبقى لا تقبل شفاعته. خلاص يقول له طيب ما قبلت شفاعتي، انا أأدي الغرم اللي على صاحبي، ما اخذش منك عدل. يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين، على حسب مرجع الضمير على النفس، اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه. فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي، الثاني يقول طب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب، يقول لك ولا ناخد منك عدل. طب لكن النفس المشفوع له اول ما تتكلم تعمل ايه، ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل، يقول له مش قابلينه، ما قدرش يستشفع بالغير، يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعة. يبقى إذن الضمير حين يعود على واحدة منهما يعوز آية، والضمير عادت على الثانية يبقى يعوز إيه، الآية الثانية. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ده إن قبل الإيه الفداء. يبقى فيه المانع من جهتين اثنين، أولا تعذر ملك النفس الواحدة لكل ما في الإيه الأرض، ثانيا انها وان ملكته فرضا برضو مش هتقدر تستجيب. واسروا الندامه لما راوا العذاب، اسروا الندامه يعني اخفوا الايه،

الندامة هي الحسرة التي تأتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي أو حركي. يعني همه فين؟ همه في قلبه. طب ليه؟ قال لك لأن في ساعة ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى أن يصرخ. يبقى كل كبته في ناحيته، يبقى كل كبته في إيه؟ في نفسه. يبقى وأسر الندامة لأن هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس ألسنتهم ويقول له أنت ما ينطقش، اتكلم ما يتكلمش. يبقى همه كله فين؟ لأن برضو التعبير الحركي في الصراخ أو الألم أو إلى آخره ده لون من الإيه؟ من التنفيس البدني. فإذا لم يمكن ما يقدرش، ولكن بهت كده وانبهر ليه؟ يبقى كل تعبه في نفسه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب المفزع المفجع. خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده، الكلام ده في مين؟ لنفس ظلمت ومش هنقبل منها في ده بملكته كله، يبقى الكلام في الظالمين ولا لا؟ اللي هيعذبوا ولا لا؟ طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم، ده هم كلهم كفر، ده هم كلهم ظالمين، يبقى يقضى بينهم ازاي؟ ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين، القضية قائمة بين المؤمنين وبين مين؟ بين الكفار. لكن ده الكلام في مين؟ المستحقين للعذاب كله، كيف يقضى بينهم؟ خدوا بقى شوف رحمة الحق. لا تظن أن الكافر بالله بمنأ عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به. فهب أن كافرا ظلم كافرا، كافر ظلم كافر، أيقف الله من هذه المسألة موقف المحايد؟ لا، حق خلق الله للنفس الإنسانية يخليه، وإن كفر به يأخذ له حقه من أخيه الكافر، يأخذ له حقه من أخيه الكافر. وما مدار هذا الأخذ؟ عشان يعمل له إيه؟ أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يخفت منه موقف المتفرق؟ لا. ليه؟ أم قال لك لأن صنعته خلقه، ومدام خلقه ولو أنه كافر به برضو ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه؟ يأذيه. فما بالك بقى لما يكون هو ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض، كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض. الكافرين من الظالمين يعمل فيهم ايه؟ برضو يقضي بينهم. طب يعمل عشان يعمل ايه؟ ام قال لك فيأتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يثقله على الظالم. يبقى ادي معنى وقضي، لان كلمة وقضي بينهم تتطلب قضاء، والقضاء معناها عدم التحيز، والقضاء فيصل بين خصومتين، والقضاء يترتب عليه حكم، يحكم بايه؟ أم قال لك لا، وإن كانوا كافرين بي إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر، فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين. هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر؟ لا. طب المية الهوى كل دي أعطى ربوبية، كل واحد كل الناس فيه إيه؟ سواء. فإذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين واحد او غير متدينين لا بد ان يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، اي فيما بينهم، وهم لا يظلمون اي فيما بينهم. الا ان لله ما في السماوات والارض، لله ما في السماوات والأرض، هذه قضية، وإن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يبقى كم أسلوب يعبر عنها عن المعنى؟ بكم أسلوب؟ لله هذه واحدة، إن لله بيأكدها قوي،

0: ألا إن لله. يبقى جاء ليه دي؟ إيه الحكاية دي؟ قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه، أداة تنبيه، ما بتؤديش في الكلام حاجة. قال لك لا، ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم أوي. ونظرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم، إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ؟ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرزه على لسانه للمخاطب، المخاطب يفاجأ. على ما يفاجأ ويتنبه كده، يتنبه يكون فات كلمة، يكون فات اتنين. والله يريد أن لا يفوت منه إيه؟ كلمة واحدة. يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر الأول. ألا ساعة ما تسمع ألا يقول إيه؟ إن كان غافل إيه؟ يبتدي إيه؟ ولسه ما مش عارفين ألا إيه؟ تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض وقد تنبه مين؟ وقد تنبه السامع الغافل، فلا تفوته إيه؟ لا تفوت إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض. لكن لو لم تجئ إلا يمكن على ما يقولوا إن لله ما في السماوات والأرض يكون إيه؟ على ما يتنبه تكون فاتت إيه؟ فاتت حاجة. والله لا يريد أن تفوت من هذه القضية كلمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان الخليفة وسخر الكون للإنسان الخليفة، وقال للأسباب والمسببات اخضعي يا أسباب ويا مسببات لعمل العامل. فكل من يجتهد ويأتي بالأسباب اديله الايه؟ اللي يزرع الأرض ده في مواعيدها ويحط فيها البذرة المناسبة للتربة ويرويها في مواعيدها ويحافظ عليها من الآفات ياخذ الايه؟ الثمرة، طائعا كان أو عاصيا. يبقى إذن الأسباب بتخدم مين؟ بتخدم الخليفة. فإذا ما خدمت الأسباب الخليفة، وكان هذا الخليفة يعني مش في باله الإيمان ولا مش في باله ربه، يظن أن الأسباب دانت له بقوته ويفتن في الأسباب. ده الأرض يا سلام، ده البذرة كويسة، ده المش عارف، ده نرويت كويس، ايه اوتيتوه على ايه؟ على علم. فيأتي ليترك مسبب الأسباب، يعني يرتبط بالشيء الايه؟ المباشر، ويسيب مين؟ ويسيب مسبب الأسباب. فربنا هنا جاء الايه؟ تنبهوا أيها الغافل، تنبهوا أيها الجاهل، خذوا القضية دي ببالكم، إن لله ملك السماوات والإيه؟ والأرض. وإياك أن تفهم أنك بأسبابك أخذت غير مراد لك من الله، هو اللي جاب لك الأسباب وهو اللي أعطاك. ليه؟ قال لك لأن حوزة الأشياء بتأتي بالحركة، والحركة بتيجي بتفكير، والتفكير تنفذه طاقات وجوارح واو إلى آخره، تمسكها من أولها. انت الارض اللي انت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها، انت جبت ايه؟ جايالك. طب الفكر الذي خطط انت رتبته وركبته كده وعملت مخ، طب الجوارح التي فعلت انت اديتها الطاقة؟ ابدا. قال لك وفي اغيار الكون الدليل على ذلك كله. ازاي؟ ام قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه آفة، يبقى مجنون ويقدر يخطط ولا يعمل، يبقى مش بذاتك بقى، بمن وهبك وصان لك الموهوب. طب افرض انك انت عايز الطاقة تشتغل، ام قال لك ما بنشوفش واحد يبقى يحرك ايده ما يقدرش يحركه، تبقى مش بذاته لو كان كده كان يحركه، انما تبقى مش بذاته. يبقى كل ما تأتي فيه الاغيار يبقى ليس من ذاتك، وكل ما تملكه نتيجة لحركتك ليس من ذاتك، وإنما هو موهوب لك من مسبب الأسباب. فإياك إنك أنت تنظر إلى الأسباب ولا تنظرش إلى الإيه؟ المسبب، لأن لله ملك الأشياء التي تحوزها والأدوات التي تحوز بها، دي ملكه، بدليل أنه يسلبها في أي وقت. الإشارة تيجي من المخ للإيه؟ تتحرك ما تقدرش تتحرك، يمشي ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يمشي. إذن كلها لمين؟ فتنبه أيها الغافل، وإياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة، بدليل أن الله يخلف الأسباب، يخليك زرعت الزرع والأرض خصبة وكل حاجة، وبعد ذلك يجي بس دودة بسيطة كده في الأرض تروح أشالك الغلة عال قوي قوي قوي كده، ويجي شوية سموم يروح قبل ما يجي لها التلقيح خلاها فاضية كلها. الله، إذا ما دامت فيه أغيال يبقى لازم تعرف أن الأشياء غير فاعلة بذاتها، وما دام غير فاعلة بذاتها فمرد كل مملوك إلى مين؟ إلى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلابيته ويملك الأواني ويملك البيت اللي هو ساكنه ويملك الحمار اللي بيركبه، ده ملكه. إنما ملك أن تملك من له ملك، يبقى ده اسمه إيه؟ ملك. لك سيطرة على إيه؟ على مالكين. ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك. قال طب ما تشوف يا اخوة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، مش الملك، لا الايه، الملك نفسه اللي بيبقى من حسب مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة، وبعد ذلك لأهون سبب تلتفت تلاقي الحمد. الله، يبقى اذا مش بيت يا سيدي، إنما بإرادة أن تكون كذلك، حين لا يريد أن تكون أسبابك كلها ما تنفعش. يبقى كلمة ألا هنا جاية عشان إيه؟ تنبه الغافل، وسبب غفلته أن الأسباب استجابت له وأعطته المسببات، والأسباب حين تعطي يمكن أنت تنغر في مين؟ في الأسباب، فتفتن إيه؟ فتفتن به، يقوم ربنا يخلي الأسباب تخلف في بعض الأشياء عشان تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. ما دام لله ما في السماوات والأرض، يبقى إن وعد وعدا يبقى قادر على إنفاذه ولا لا؟ مش في حاجة خارجة عن الملك، كلها داخلة في إيه؟ خدها في الملك. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
7: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
6: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
10: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
12: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
12: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنيجي. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن

العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

لنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون.

كانوا وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي.

العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر،

أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا

فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض.

منهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

حكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.

ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم،

واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به

الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون

يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

0: لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام

يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون

بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم،

جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

بمحضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الله، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،

يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا

مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.

0: مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

بل الظالمون في ضلال